وهتا صاف من دار بدن يا لو برا لو برا كلها تجدل مدرنايه وهتا صاف من

0: صباحو دمو روجي واتف دو خوش بن قهدارين ارتا بيلانوت ونه نقطة بينج باجاري عمودي ولما قهدار دكن صباحت بخير با ديانا
1: صباحت بخير با دلدا صباح وحمي عم بخير وخشي با قهداري هجا ودلال

0: إجا قر بايستي تدنري ولو عرض زر دب روش بروش هين كايوتشي دبا لي تشكي نخوش هيا ديانا بتايبد دفي دميدا وبلكي دمين إي بيشي زيدا تربا ونبعش تربا شبو مسالة ياغو يك سبهي زودر دي كفا بتايبت وايد بستانا دس بيكريا في سبهي قلق خوندكار چانتاي خل خوكربون وبري خددان دبستانا او خوندكارين بچوكي نازك إجا بتايبت او كسي قول دورا باجير جيان دكا لي غندان والطواهي باجار اجي يعني زحمتي جبي يكيد بينن او كوتشكين برداي بس بهي اسكار بجم ساعات حيش كامر بك وقت ازركت مسر بالكوني زديده حبول الدردون عماله متني هبو اجا جارنا جي هناك جوان جرام برانا خوشن ايريشي يكيد كن دهولو برتاكا فيديو بيش تكر ديانا وقت ايريشي زارو كيتكي او جولو تشانتي ولي فيديو نا افان درابو لي چانتي ولي يودر دبستانا خو محمد صالح خويا يسبه ايريشي ويدك زارو كلو يك ددو يعني صفا يكي يا ددواي كل كي تعديلتك قال لك تشتيب شتي رادبي ولو وجهي ويقش خوينه جا يعني مساله كوش كانت اني وقت اقو ايريشي تبك وبمشي ام ظانن تعداوي دي ترهي ام جك بدا الكلب دي كفا او دا الكلب هاجر مصلت نبي وهاجر لقاحت نبي يعني او قال كي زحمته جا خدي حركه سي بباريز بيد بيد ميد حركه سي شياربه لدو زاروكي خو او بخوها هاي جي هبه برگو مدی بریا درو جان بچل تاغ عمران جی چه
1: بلی دل دایو کی جنه کی کو وکی تا ان سر زمان انا لتاغ عمران او جی راستی ایریش کی کو کوچک ایریشی و دکا کوچکی بردا این کلانان زید تر دخل ک خود جیمناز بکم بیرو شوی جن کو کوچک ایریشی و کری رو شوی جن نه چا وای دنا و خلک امد ایرو می وی کناس بکم

جبر قيرو رجا جهاني جيديانا يادا الكلب أف باراس تنجلكي بيويستا هشياري هبا جمرو رجزارو كامرو وكبري أنا مقود مصل لقاحات غرك حازر بن تميب طيبات أو مصلقو غرك بشتيد سي ساعتان بيدان أو كسيقو كوتشك دفلي كريي وإريشي وي كرياج بقو اختلاطات دورا چينب النبا أو دا الكلب خدينك إجا أفجي قلكي قرنجي إروي بشك باج خلقا مجي قريداي فيكيبا

قدر ما كون جيج مرة بيجن هون الكدري تا خدمين يعني هون الكيجان تا خدمين الكيجان باجاري قالوا ترسا وجي جدي أرضايا كوتشكين برداي هي يا يعني نازر كوي سبا كود شناد بستاني بتشا وايد تو هون واندر باز كن جري كو كوتشك تي ده هبن يعني جو بتنا خضرن عند كارن تكلي مرة بكن كو هرتم هجمار مال في شوا بكرينا لسر هجمارا صفر نه بينج حشت صفر شش شار نه سسيك.

0: هنا ما هاتنا جبنجين عفرين دبجة صباح الخير ديانا وسيدان أزدل دعمة بنجين صباح تجيب خير با ودبجة شحمة قهدارة وهي بيدكن قو فرجة وتيسير لسر حركسي فبا وأنبا عاشتي وأولهي جيان بكن سمايج ما شاندنا يه دعا ويه قول وتشتين خوش قلك سباس جبوتا جي صباح تجيب خير با
1: سباس جبوتا صباح تجيب خير با بنجين دل دار رسالك جمعي هاتي أنا معك جم أمالي أمل دبجة أري والله جنها وبيدا جاوي زارو كارن مدرسي ودبجة جلكي ترجي هي طيبتي أمجي العمود ينم نزيكي ونم دبجة هما حاور دور عمود تجا أو كوچكين برداينا
0: صباح بخير بها أمل هيفي دكن باراستيبن وأف ديار داياجي نمينا

قرابة يزي خوش والله. نتاني هندرجي يعني ولو تدار دي كافيت ودريت تي مرتاحين نبي نجمد ونا قرما إروش خواه لقوريا أرصادين جويد بجا بلين قرما هي اللي جمد داني السبهي دا السيهو يكي إيوارا إيجاد بحيج دا دا سبيكر قودا كافي بنيا بيستار هاو

0: بنجينا ما ياخو تمام كريد بيج ببورينا دلدا سبعتا بخير با سبعتا جيب خير با تفرقتنا يلي تاني مخص اشتر بيجم از دلدا من نسي دانم دبيجا عالم اللي جمع وخلق دخوازن جو كوتك دفوان كيش برقو تعويدك محترم تيدا هي مقابلي صالك شغل براستي تتعويد سبيم قيولو ناقري شو نادف لي كرناك وشكاش برقو بتايبت لدفرع موك ما قوت حقر مصل تنبه وبزحمتي بهيو دعببه يعني او مروف نامينا قر لقاح ومصل خوشك لوان مروفانا كفا تبجينا خوش دست
1: بدن بنجين بلكي هو الجمع وك دلدا جيقوت او لقاح ومصل هابي الجمع او جيتني يعني او تعويدة قبدن مجي من لقاحة بدن

0: بلي قهداري ما جارك هذا نملوه فقريان ووقت دسبيكا خلك أخويا مجور بحسا كوتشكين برداي وديار دايا ويكر بتعبدكو هيدي هيدي مريني زيكي دم صلاة زبستاني دباس بهيزو وقتايك أم دويجن سبهيزو أم بحسا ساعت حفتو حشتي سبهيد كنقولو خلك برل الشارع ويتنبن قب جمد تي كوتشك وكيسا خوزارو كاب تعبد بينون وكاسي مزنج يعني أف ديار دايا كوتشكي برداي اللي دافرا ما بر بتعبد أو ما ترسي هيج أو كاسي كو سبهيزو درت كافي
1: جهفالي ما لدفر الباجاري عمودي لدير بيسي لقامش لو لحسك ولديريكي را پرسين تناف برا خلقه دا چه كرندل دا جوان پرسين که هون چاوا دگارده یا کچکه برداي دبینن لدفر اوا هون بطرسه دا حسن او دريا و دا يعني بنيرين اوا بيچاره سري چه با کامي پابدورا لنيرين خلقه گهداري بکنو ميوگر
2: از عمود می براستی سباه دماغی از دیچم کاری خواه سباه از بزرگ مال درد کمیش بر اف کوچکی مشرد اف سباه گله کی پرد بند و بنری نامه نوگرک بلدی یا اداره منطقه جوان را محمیات که چکه او یعنی جیک جوان را ببین راستی و زبیل منو اف حلا دائم جوان را
3: مرحبا جبهجار قامشلو ما براستیش بو پرسوایا بلالبوینا کوشکان لکولان بجار قامشلو براستی افتشتکی گل کی نواشه یعنی امام تبینین وک مسترا ترسیش بو ما و ایش بو زاروک انمجی یعنی ایش آنا پیده دمی دوستانای و زاروک مدرن دوستان خواه او کوچک لسروان شارعانه یعنی گلک زاروک انما ده ترسن جه ترسی کوشکات نکارن هرن دوستان خواه امویه که تبینین جبو ما مسترا ترسی و امهوید کن کو اف اواج جیور چرا سرکرین و اف کوچکانا نمال کولان عورن بلاف کرین
4: اج بجاری قامش لوما اج بو و کوچکی شارعا انو تعدالی گلی کلمت کن بنگی و گلی کی هیا حجومی زاروکات کن حجومی پیرکا و زلامات کن ام تخوازن و انچارکی ببینن و کوچکا جویدی بار کن
5: مرحبا اش قامش لوما اش بو اف ظاهره کوچکی شارعا في فترة قلقي بلابونة يعني دي درك جان شارعي دو السيحة بن يعني أفشار عقو ليه تنب مثلا قلقي تجيبوني دو نافا باجير دي يعني ما ايقو سباها مثلا بيرك بزلام بزلام ختيار بدايقك بعمر مزن بي قودر كفف يعني قرق دارك بيرا بي يعني هنجي قلق بوني وتجيبوني يعني بري دهات نجمارتن سرد السا يعني بس انا كا قلقي شيك بوي وابتشتيهان قلق خصيناف من لده شما يعني بوكم بفرضا بيجن سبو بيف دي مدرسة دي سبيكرنا زاروك بچوكن در مدرسة ودقارن سباها مساعات حفطي سباها رادمون هر مدرسة خوا مثلا انا ويرن يعني جبو افتشي هان جينا باشا جان بهيوين ايقو في موضوعي هان بند السيوي ده بي او حلبك حلك يبين وقت بغيري باجارة باجاري جرفة يعني حلك يبينن يعني قرك حلك يبين جبو اف مرسلا ظاهريك وشكا يعني قال لك ناف باجارت بلابونا وساعتها وخشبة
6: اشقام شلمه وبوم اب ظاهره انتشار كوتكالنا بلد ظاهره كقل مزعج ومخيف يعني عالم جانا مر شركه دروز بنهده تبين بهبرن زارو ترسن بيترسن حلول هنا بري حل كهب البلديه او حل طبعا مقبول يعني او انا انهاء ذكر افحل نباشه ودور بري فتره كبار بيرال ما بيس جو وشغل وقت اداره ذاتي حواله جو محميه كي وجوار شكل در في قام شي وبقر ما بي بالمحميه ابا نظام اشتغل لك راس ونا راس وبنفذ انا نفذ فكره محميه اي مسبيرا محميه كي جوار شكل ما در في در في بلد وشت
7: بازار دیری که من ها و ساله دالی کوچک گل کیچی بونه. ای وارب چکی دنیا درنگ به مودی نماتوره درکه. آن صبح زو یعنی موتور سیخ نکنه هارن. یعنی لازم حلقی جربین جهکه جهک شواره بین دین تدا. آن درزین هبن خودنه که اینو تعرض لیکی بکن اینو تو معالجه جواب که آن درزن لقاح چنا اینو زیاده نبن. بس مثلا تا کشتن اینو گناه مگنه و ناکس کرا خدا.
8: اف جا كشكيها تمية واجل زيدة بيها خدي عالم ترس عالم صبازو يرى مسي را ناني خواه را سويكي را افزاروجة چلمرسي جل تعداي جوا ترسن و تمية وزيدة بيها و اف حيوانا قنانا كشنا واجي قنانا جتي اف تشتا باش جي جوارا لداي جبيني و حيوانا بوتي دا خواهي جن و تعدايا وال سر عالم جيمد بي في خزمتك جوا حيوانا را بيجر
9: از دربیسیم والله افکوشی گلک تعداد عالمیت کن زاروک نکنویر اندرکفن پیرکی مزنجیش بروان رفن بشوی گل کی مشاکلت گل کی سرز بالک آجیتین گل کی سعاجیت کن و بلدیجی از بینم ای سال تشتکی جوار ناک گل کی هیویش بلدیت کن که حلک اجمر بمین جوان کوشکانا والله گلک تعداد ملت کن
10: بازاری در بسیه من جبو کوچکی فلیتین و کوچکن هارن خودی ام بخوا یعنی وزن جزاروکم از نویرم در در باسم زاروکم ما دورا جوان وکرنو با مدرسه ببلش دانیس بها درت کوین خودی ام باندگین مدرسه اون باندگین دوره خودی گو چارک جیرو وای گلکی باش
11: جبو اذ كوتشكي بلافكريد ناف تاخي مدب راستي قلكي مزعجن وقلك مشاكل جيجمر تشيدكن سبها زاروكي ما بترس در المدرسة اغلبي جارة اموان دبن ام نوير نوان تاني بشينن ايفاري جي جبر اب مسلاق وكهربتني وشارع قلكي طارينة ام بوني نماوير ايفاري ام جمالي در كيفن ام درت كيفن جي ام هنا طارينة كتب عردد في ام ذقر المالي يعني براستي ظاهرة قلكي مزعجد في حدك جربي دالين وحلك جزري جربي كرن
1: ابونا رینن خلکه دوه لسر سوشیل میدیا جهات بلاف کرن که جنه که راستی ایری شکی تیج آلیه کوچکیم برده ای لطخ عمران لباجاری حسی که جبو که همزیده تر ناس بکن روشاوی جنهانی چاوی نهادریه تلفونی جه حسی که لگلمه ی حوالی مدل برین موسا پیمنیر رادیو آرتا لحسی که صبات بخیر بدل برین
12: صباح وجه بخير به
0: صباح بخير بعد البرين لغوري آقاهي وشوباندنا تا اوجن روشاوي چاوايا او بويار چاوا چيو كرم بك
12: بله شخواف نحالك تاني لچه بو يويل هال تاخ عمران او برو جانه چه ده به يعني دو مل المشفي باجاري حسكي محمود توا ما تليفوني وانكر مچو سردان وانکر براستی اویا حالاتک م بروجانه چیده بو بشماره کی پر چیده بو یعنی دو مشفا وطنی دو امچونه یعنی ما دو تنه دو حالی سبه هات بوی روژا بری وی سی حال هات بوی روژا بری وی چار هات بوی فروجانه اف حاله چیده بن فظاهره گل کی براستی ترسي كتي ناف دلي خلقه ده ونفس الشي مشافي خاصي وقم بيجن حكمي وقم بيجن رجاء نافانا مش في اي مزن ده باجار ده افجي حالات اندريني يعني ام بيجن مشفى حكمي ده قود اف مها ويا ام قوم تيده ويا حتى انا دردوري بيستو ده حالة هاتيه اما مشفى وطني بيجن روجانه سي حاله چار حاله دري في جمار كلكي مزنه نفس الشيء مشفى رجاء جي او جي جمار كلكي مزن دري فاب حاله نبوي حاله ثاني او جناق وحي العمران او كوشكي او دبليكلي وبراني وان زاروكن يعني لحموت اخاي چي دب اب حاله
1: بلي.
12: بس براني جو اوي تاخن جو دردوري باجاري حسكي چي دب ام بيجن وك حي العمران حي العمر لآلية مشرفية لآلية نشوية أبقو قلكي حالات اللي شهد بي و أو كوشك لدف خلقه ده كان
1: روش عويش نينا ها چاوي القوري شوب عندنا تو أو جنك راسي دفلي كريني هاتيا كوشك إريشي كوي كربو
12: أنا بقوري ما شوب عندنا مجير نو حالاوي دفني قوي كربو حالاوي مصل دبن او تعداي ام بي قلكي المشفي بمين تنويا بس انه مصلي خو دبي درماني خو دبي وفدقر مال اخو يعني بس قو قلكي تعدل وان دكن زاروكن يعني زاروكن وقتي قو دف دستي وان كدفن قوان كو برين دكن او تعدل بر لوان دي اما مزن تعدل وان ناي يعني
0: مالي دلبرین روش آجنه یعنی تا شوپان تا گو بکا چاوائیه چلوئیه
12: براستی در کتب و جیدی در کتب و جمشفیه اما بس چبو مسلا خوبه به و بگریه بو مال یعنی و گو روش آوی تا تشبيبتني يعني اما مصلحة خود به وكمان موجود بقرية يعني شو مصلحة خبر بقرية مار يعني تي روشا وق بيجي الزحمة تي سرويتني يعني تي خطر سرويتني
0: استندنا في مصلي قلكي جرينجا وتفي يعني هيا ما تسي ساعة الوان كبا الجوري شوباندنا تا مصل هي اللي نخش خانة يا بيدا دبا
12: أنا أزيد خوازم تشكيشتر بيجم أنه دبيجي سي ساعة أو مصر ليك هذا أغاية قوري قو أو وشكي قو دفلي كري يعني أنا توما أوجي برسكر ما قو أنه قاك وشك با دفلي كري دبي چقاسي بكي نخوشخاني فتفيد راتو قوت أنه قو حسبي قو أو كوشكي قو دفلي كري يعني مثلا أبي أو كوشك مثلا هارة مثلا وأويا دبيجي قو كانا قوتنا تا دبيجي ساعة كي حياة سي ساعتا دبي أو كس دبيجي نخوشخاني بمصلا خوبة بي برسا تدوا انه مصل كا المشفى هي تنه براستي المشفى خاص ام بيجن جارنا هي تنه اما المشفى وطني جي او جي براستي دو بو جو جارنا او جي دمن قد بي او جي جو جو مدرية صحة او جي ما دعمنا جو ندمه يعني بيا مشفى وطني جو كيم تي قد كرن اما مشفى خاص بيا براستي يعني تبتم جمعتني يعني
1: بلي قلق سباز جوتا هوالي ما دلبرين موسى بيامنير راديو أرتا أو لقل ما بوج حسكي هي بي أوكو حدك جوه ديار ديا هاني را ورديتون وهاري قرينج أوكو مصل ولقاحات شي بيدا كريبن سباز
0: بلي ديانا شخوا بار ويشاغي جواركي دي خلقة كمدا دي قوشة كمدا دكتور يحيى سعدون بسبورين خوشين عصبية أو بمربوم مقريدا يفين بجاري أبا مسألة دفلي كرنا كوچو كان يكوك إسعافاتي أولي ويشبكة هجر ببينا كسك وكوچوك دفلي كريي كاميل بشكي جهف بيبيني قهدار بكن
13: نخشية ده جلب نخشية كفيروسية طبعا أبناك أبن نخشية هناك قاتلة تقريبا 98% إلى 99% أبن نخشية قاتلة إجبوي موضوع حجر في حال عضك شيبو يا خدشك شيبو الجيم كسكي الجيم كسكي جملت هذا ما برسيب إنه انه كان تشبكن بشكل كي اسعافي تشتاق بشكل كي اسعافي تكاربي اول شيء تجرح بشوي حياش توري جرح بقاض وصابون تكاربي بشوي باشا هاجر خدشك كوربه ولا خدشك هاج عضك كوربه او خدشك سطحي جيبه تمشكلين اهم شيء ششناوي ناكي وتعقيم ماوي تعقيم ماوي ناكي اهم شيء ظروف منزلي ده تقاربي بعق مني حتى تقهندي مدرا مطلوب وشينا بي جرح حجر جرحك هبي جرحك يكور جيبي شينا بي تبدروي وشينا بي تويناكي بضمضيني الأفضل إنه جرح وكريب مني هذا الصابون تشتي متوفر ظروف منزلي ده كحول شينا بي ما تبقى بوفيدون بي تمشكلنينا خلال 24 ساعتي عول ده شخصي نخوش قبقيني تختور فرصتك جيرة هيا إنه بقه إسعافاتي خوي أولي يك وياد دواء لقاحات أبو الصينة لقاحات داء الكلب الصينة طبعا لقاحات داء الكلب الأفضل فرصة جيرة أول 24 ساعة يا. ولكن تكاري خلال أول أسبوع جي لقاحات داء الكلب بدين يخش حمو أعمار تشيدبن ولكن حسب طبعا حسب الأعمار فيجا حق الجيم زاروكا بحسب الوزن وحسب العمر بدين أما جيم مظنة بشكل عام درزين تي لقاح جاهزة وتيصنادن مشتلنينة لقاح تيستاندن سرسي مراحلة مرحلة عول رجع عول ده وتكاريت رجع سيادة وتكاريت أسبوعات سيادة يعني جد كاري تكاري في لقاح هناك على مدار 28 يوم يعني بس هش رجع تكاري في لقاح هاب وزعيني إنه سي لقاحة سرسي مرحلة بالصيني قالك جواناك مثلا جرحي هناك هنا بكري يانتي مزيني هناك هنا قهوه بيدت كان هناك هنا اشتر بيجم اف اخا اف توزا رماد التدخين او توزات
1: وينها بيدت كان
13: توزات غاري بيدت كان هناك هنا هذيك الجور زنبونا هناك هنا قصوري عفوك ابا جانا بيدت كان هناك كانت قلك جواناكي هريكي وجب رنجكي تعاملي بيركي بيجي الحيهارة.
1: بلی گهداری ما وکی که دکتر یحیی جدی نصر زمان که دما که او مروف کراستی دولی کرنه ایج آلیه کوچکا دوره گره که یکسر او مصر یاجی لقاحی بستینه لسر سه یعنی على مدار اسبوع و بیگو مان یکسر وی بستینه دعینی روژه ده پشتی به هفته که دکاره بستینه پشتی به 28 روژه یعنی همه هکی جدی کاره بستینه جبو که باوای که تام جه رحد ببا ورا درمان كرن لله
0: احري جرينغ او مصله جود في دي 6 ساعات عند الوان بكفادو افكاري منابيل يعني قالك تيكي لي كريم بصيدليه ابن خوشخانيه الباجاري عمودي الباجاري قامشلو يقول ان خوشخانيه عمودي دبيجا لقاحات ومصل انا دفيدا ميدا تن الجما اجبلي مشفى داري دبيجا حطاني بري حفطيه كي الجما هبو لي انهات الناقر ام بخازن ام شحلبي تخازن لي خياي نا وكميات جود دبيجا كميات هندكه لباجاري قامش لوجي دبيجا مصل هيا لنخشخانية وطني اللي لقاحات درزي ابدو دا جارك بين استندن او تنا تيزانينكو اف مصل جارك بشتي چند ساعتان جوي دبلي كرني يعني لي كفاج بو او فيروس دا الكلب لانسي خوانستينا فيروسا كي قاتل براستي و جبو لدوي مصلي جي جارك او سلسلة لقاحات جي دست بيبك او جي جالكي بيويست
1: اما اندل دال گوری آگاهی ان مول گوری تیکلی افکاری منابیل بگل که مستثمره را و بگل که آلیان و هگر از بحث آن خوشخانه هم بکن بحث درمان خانه هم بکن لباجاری در بیسی جی دانا دیار کرن که او نپیدابون او مصل و لقاحات اجبر که وزارت صحة او یک هانی سکنان دی او منحا هانی سکنان دی که بری دهات او لقاح و مصل دگهاشت مستوصفان و نخوشخانه هم بشکل که مجانی یعنی بلاش دهات داین جبوان جبویشی او مصل و لقاح سکنی نه آنها تنی متوفرن لهنک درمان خانه یا لهنک صیدلیان او جی نبتو بشکل که مجانی یعنی تی هر بکرن جبویشی همولاتی یعنی زحمتی اند بینن ده پیدا کردن آویدا.
0: درباره وی که کی صیدلی جیج نبیر تکس کرد به جا مصل لقاح آنها نمتوفرن لی وزارت تندرستی بریار دایا دبی جا وی دیسا پیدا به جنها حطانی حفتیه که نخوشخانه او مستوصفان.

0: او مسلو لقاحات لدبر نهر تم پیدا کرنا جرنا تینا پیدا کرن جرنا جکل که زحمتی دادا بین کرنا ویده تینا پیشیا درمان خرنایان و او ناوندن تندرستی جبوچ تینا قد کرن سدماوی کچی او جبوچ نهر تم مدوفره بمره یادریا تلفونی لبریز عیسا صوفی که او خودی مستودع جیان یا درمانانم صبحات بخیر ببریز عیسا
1: صباح الخير
2: جيرانو ثاني صباح الخير بابريز عيسى هجر ام بحثا درتي ليدان يا لقاحات دا الكلب كن انها روش تشاواي او مصلا جوجرك يبي ستاندون بشتي دافلي كرنا كوجك لدا فرا ما تي بي دا كرن يانا كرم بك
1: يا اهلا وسهلا جوري وشحال بقدر راضي ارتا راسي مطالب بشي معلومات ناول ابن سر دا الكلب يانا جيبهم اشتغل كده بس دا الكلب او براستي لقاح داء الكلب علاج وقائي أساسي لدينا خش بشي بوشك دبليت كي ديم خاصاً قفت وشك مصاب بفيروس داء الكلب. طبعاً داء الكلب نخشك فيروس هي فهي انتقال لبيج الإنسان وقتك وشك دبليت كي دي لك هي جهاز العصبي المركزي الفيروسي هنا لك هي حتى مجي. طبعاً التهاب حادثة كيد مجيدة يؤدي إلى الموت تمام؟ فأف لقاح داء الكلب راسي ضروري جدا نخش بكذي جرعات يونا طبعا سر سجرعة أو لابليت أو لابليت وشيك دابليت كي غيرك بديني بشتي يونا بسي روجات وراك يبحث روجات وراك بشارد روجات أف حسب بردوكولات يدولين تمام. طبعا تصنيفها سوري حسب منظمة الصحة العالمية WHO سوري ده تبريج دولاج متوسط حتى مرتفعة الخطورة في انتشار داء الكلب تمام. بالنسبة للدرمان توفر درمان بالعادة بري فيش ورشة سوري باستي يعني رأس حقا سوري هذا درماني هاني تاني والمستشفيات والمراكز الصحية والزعان مجاني بو فهم كر بيجي شوا بس بشتي قف شو رشة يا قتشي بو براستي بشتي قف شو رشة قتشي بو وزارة صحة أنا ما قارب بيني أنا ما قارب بسوكي بغطيني فأمكن مستودعات درمان خاص ما درماني هاني ما استيراد بكر طبعاً أقدر ماني هاني قال لك إشكالينا هن قال لك أوريتان صناعين أكثر شيء هندينا وصينينا وفرنسي طبعاً ده إنتاج كرنا فإما ما استيرادك ما استيراد ذكر مش دولة جوار ما استيراد ذكر أكثر شيء مشترك استيراد ذكر ومن درباس عرض سوري نذكرن وما المستشفيات أو الصيدليات عم تجلس
0: قال لك جراء أو قطب يعني أفضل معنا قبل قحات أنا وجات أني سرزمان تقو وزارة صحة أنا ما هو دكاري ونوي كي كنترول بك واستيراد ذكر.

0: تخازن ناس بكم بيتر بي هي تنية وهجر تنة وأبيك بردوام بي مستمر بي.
1: اي والله افدر ماي هاني انا احنا في الوقت الحالي تني طبعا انا افدر ماي هو موجود بشكل عام جارين قطاعات في بكافينيدي بس يعني في فتره هاني دي بشكي قطبونا وينا بشكي دريش كبراستي تمام بس يعني ان شاء الله باي ما وصلني لي سر حاليا وان شاء الله دريده يعني بكي ان شاء الله بس انا عن قطاعات بشكي تشيبون وقو موجود اسبابي هاني هون
2: دمك كده كود ياردا يا اكوچ كي برداي گلكي بلاوه بريز عيسى يعني للحمي باجارن ما جبنرينا تاولو خطاك جبوي وكي بديل جبوي هرتم دابين كرنا وان لو قحات وان مثلا وكي خديم مستودع كي گرك مره خطاك چابا بدا بيش يا اخو انو كو هرتم افلو قحاتنا متوفر بن
1: أنا أفضل لقاحات هاني يعني براستي وقو مشتركوا باعتبار معاملي سوري إنتاج ناكي مادية مستورد مادية مستورد بشكل عام معرض إن شاء الله قطاع طارئ تمام أفضل مادة هاني غير يولوجي إنه طريقات تجارتها وينا وحفظها وينا بشكي زحمته يعني قرك درجات تخزينة وينا نقابة دو حتى حشد بي يعني قرك برادي دبي قاد دواء براسي أف درماني هاني لقاحات أعتبر من الأدوية المرتفعة السعر يعني أسعاري وأنا بخانة فرأس مالكي ضخم جيجير دبي حتى أف مواد هاني مروب كميات أبيني طبعا من بيجنا أفجي نمش كلا قل لكي مظنة يعني حل دبي عبايا ولكن تشتكي قل لكي مهم هيد درمان دي تاريخ الصلاحية تاريخ الصلاحية أبايا بدو برا محتب يعني إيرو تنقاري كميات أبيني وبشتي فترة كي قاف ما ده هني مثلاً يروح قدامك حكومي شيبو قاف ما ده هني نشربو قاف مستودع قاف درماني كمية كبيرة وتاريخ الصلاحية الجوم هنا خلاص بيه بابيجي وبعرف إيش خسارتي قال لك المصنف تمام فأف أسباب هني هن إنه تاريخ الصلاحية بشكي على كاريه ناكي بهذا قاف ما ده هني بشكل مستمر في كده
2: قي تاريخ حيطاني تقيسي يعني مرد كاروي بكاربينا بريز
1: أنا تاريخ صلاحية أب مادة هني بيشيت بن تري وأنا بالصالن تمام تاريخ صلاحية أنا بالصال. حتى معمل بإنتاج دكي وجه معملي حتى قدر قدين بالي دولتي مد وحتى درباسي الجم مد بن تقريبا 6 مهجدرن. مباشرة جه معمل أول إنتاج بيج بي تقريبا 6 مهجدرن تمام. فتاريخ صلاحية بالدرمان دميني صار وني اللي قد صار ماكسيموم يعني فأذي يعني.
2: بل.
0: دن دنا وای بلع بونه دوی خطاک دن تنبه مثلاً گوگ هنکی پیدا ببای اف مصل لقاح طیبت یعنی اف کوچکی بر دای المنطقة ما پرن.
1: با خودینه مشتر یعنی اند نگود اینو غیاب راستی اف حالاتی ولو اف درمانی هنی دعتبرن یش درمانی ای مدعوم الحکومیان و اگر حکومت تبنی بکی و درمان تمون دائم استیراد بکی و بهیر مراکزی خیلی حکومی دید مستشفیات وطنی ده دي مستوصفات الطبية قرأت مدايم متوفر من
2: بلي قرأت مدايم متوفر من إش بركوا في ديار دي هاني حطاني نهاو لتحدك جرنهات يداين ديار دي بلاوة إجال هم بريوي قرأكي أو درمان ولقاحات جي بلاو بنيان جي متوفر من الجم خلقي قلك سباسة شبوتا بريز عيسى صوفي خد يمستودع جيان يا درمانان أو لقل ما وساعتها تخش بها
1: ساعتها تخش
2: بها

0: جارك دن سلاف قهدارين أرتام هين بور بردا ومن دمجاري خدا مجارا كوچكي برداي وأو ديار ديا هانك والباجاري دفري برا ما باشولو روناهي آفيت سر تقريبا ساعتك بتواهي ولو قريداي وان بجارا بوش برقو غالكي قرنك براستي ديانا أفيا كاياش بو مسألة يا بتايبات أم ددام صالة زبستاني دوان بو يرازي داد بينين شكو هفالي مدل برينيو كو أم لقورشو باندنا يش باجاري حسا كيرقو أجر روجانات سي نتسي حالة بن يعني أو بيقومان ويحالاك هذا
1: حالة كباري
0: عمشي زحمة يب راستي والهنبري ويقو أف مصلو لقاعجة نبي جايك خوبو باريز قلقي باشا جارنكي باراستني جيهاني نتاني ولوت خوبو باريزو هاي تشتهب كوچك
1: تجاو خوش باريزو قد حياس بيت خو فقير كرو أو هاتا قونا فقير ما جاو خو باريزو
0: نا دبيت خو نطرسيني دبيت نطرسا مرودكن ولو دبيجن ودبيت دبيت شعبي خوشي تنخ لا إجا قهات ومريض ترسية والله مريض ربي ومريض ترسية
1: أري إجا وقت يعني أو قل لك يعني ها دبيجين إنه دي إنه وقت تجعبي خد خد شعبي مرة تجعبي خد خد شعبي وادي بتحدي دحلسن إنه تأف شخصي هاني أبي المدنة تحدي عمدك فأو فقير بجيبي بي ما
0: أفتح حدينا لازم مش مرة يجاولوا دبيجين
1: دل دا درنابا رابرسين إيداش يكيش دنقا دي نزانم یک کیشان بازاری بود. دوگوت گرکی حرت می‌نی مرم بمشو دارد دستی مده به اجادار دستی مده جیب خودی حیاس بهم لغنی این مخه
0: کامن سترانکه

0: جاره كدن دما باباش بقى قهدار ان شاء الله دلال شخم دي ساعه اخوي دي دواد انا ام درباسي ساعه اخوي دي دواب ونا وكي افكار من دل داش يعني سر زمان ساعتك تام ما خص ام زيد تربالي بشين السر او ليدانا كو تشكان جبر كو روجا جهانيه دا الكلب بو ام درباسي مجارك دي تر ببن او جي مجارك كهربيه كو او جي يك مجارين جرينغا لدبرمه طيبتي جي بشتي كو جناتور ان امبيراتا سكنين قالك جناتور هنا قالك قالك باجار او تاغ هنه كو كهرباب اوه كي گشتينا كي جوان منا باجاري حاسه كي دلدا كو هنه تاغ هنه كهربا گشتي يك جار ناگه وا او كهرباب اي جنتوري كو هي ماي اي پيدي كوا او جبر كو تجاري نه او كهربا جتنه بي گمانيا تجاري جد كانو ناواندان ريا
1: او جبل كي بحاسه كي گشتي سيم والدنه او كس نكارب كشينا امپير 20 دولار وكي دن حاسه كي بتواهي امتكارم بيجن بي كهربا جنتوري و بي كهربا گشتیا او احری زحمت جارجاران ما بهیست کوبری دمکه 14 محوله 14 ترانس که هم بازاری حسکه سسج چون قامشلو 11 بجيبون بریا درو جان پنجین دی ترجی هاتن لهنجی یعنی امی بهتر ناس بکم بی گرینگیا حسکه چن جنراتورین دنیا چن ترانس دن هيا و زادتر می بحثا رو شو کهربی بی گشتی بکم بری صلاح حسن ری بری دایره کهربی شو بازاری حسکه گرکه پشتی وسترانی لگلمبه

0: قهدار ريمان دزيار صلاح برو ريفا بري استثمار وبكار آنينيد محطية حسكي دا أو بمريال سر تليفوني ببحصار وشك كهربي الباجاري حسكي بكن سباطة بخير بعد ما طباش ببري صلاح
1: صباح وجه بخير سر جعبا قالك سباس
2: صباح تجي بخير ببريز صلاح ده حفتي بوري ده بريات سي چاروجان پنج مترانسين دن پنج محاولات دن قهاشتن باجاري حسي كي بري ويبدا مكيجي يازده حب قهاشتن يعني شازده حب اف ترانسانا يعني شازده ترانس جبو باجاري حسي كي بجيشتي بس غرق ديك پدي في يواب ترانسين دي ترهن يعني بس هفايا
1: بلي بي دي فيا مؤسسة مي كهرباء الباجاري حسكي تشل سر أستا باريزقها جزيري بحمامي بتمامي باريزقها حسكي بتمامي قزلامي زيديولو يعني زيديولو برزقريكي قو مردر واسبون أف خراكرن ودزيا قود روشا كاربيت شيبو دمورين كاربيت شيبون بلكل تس هزيين دون شين أبو يعني قال لك محاولة جمع هاتن خراكرين هاتن ديزين جريني شبكة وكبلات وقواطع وتشندي تري اللي بترقى أساس يا هريقو قران السرمة بيتر محاولين يعني محاولين مجي حزار هنا حزار وبيسد هنا دصد هنا حياة بقى حزار وبيسدي محاولة هنا حزار وشسدي محاولة هنا قوة طوان هي زوان يعني هيلو فورت عمبيرت
0: أنا هابكشتي شازده محاولة جهاي باجاري حسكي قوم بحثا ويبكن هين چند حبيدن ويباجار قشي تخطيا بك
2: وك باجاري حسكي تاني
1: بريا هاي وكي كيمي هاي وكي چارده محاولة آتجم مثل سيما رايكرن قامشلو يازر حسكي وون بشتي ويجي بيج محاولة جمار هاتن أو چارده محاولة جوانا دوازده هزا وانا شسدو سي كافي قابون وددجي ددو كافي او دصد كافي ابو نعف بينجي ديجي مرات انا هاي حفتيك او هاي حفتيك كيم زيدا بينجي ديجي مرات نجم مؤسسه مال الشامي جيسباسين طبعا بينجي دن افانا هي زوان تشارسدي تشارسد كافي اي افانا اف محاولات تشارسدي لنافا باجيرو جيجو ملت لي هي براني نايس وركر بيتر در دورا باجيرن قندن مظلم بنياني جمع محاولات شارسد يعني نمزن بشوكي نمزن بيتر محاولات امي باجير شاسد وسين حتى تقير حزاري حتى حزار وشاسدي جهنة ام اي مظلم داتين جبر استطاعة خورت لازمش باجير بقولوي اما سر مستوى باجاري حسكي اصلا باجاري حسكي القور بيوانا ما حتى انا وزيدجي بهيدي هيدي بقندا وباجير زيدي شست محاولي جمع هاتي سجلات قيد كرن أبانا تبدأ خرابون آنية هاتن بزينة بايا بدستن بدستن جدرفة طبعا بدستن دزا يعني
0: مالي يعني
1: شيست محاولة أنا جمع قيد كريه بقندا وباجير در دورة حسا كيدي شيست محاولة لازم جمرة شيستي ده بازده محاولة جمرات الخطاء حاجتي بلكي بكيماني چل محاولة دلنا ناقص
0: شيستي بازده جوراتي يعني چلو بينج محاولة تقريبا قراكيوي وك حسكي وقنطواريوي سوز هنه قو بيدان اف محاولاتانا
1: بلي سوز هنه وما شاندي وما ري كريجي نوقع حاجتي مش محاولات هاي ري كريجي هاي مبدئيا ري كريجي هاي اللي سر وقت بيجي سر دفعاتاتي يعني سر دفعاتا هر جنروك يجي مروي دفعكي بيشين جارا چوب بيجي متموقو هندك يجي اف جار انا ما چارده محولة را كرنه چارده محولة لازمش حسا كيري وكي مبدئيا جبو امكاربن خلاص كن فان چارده محولة امتخن كاردي كمتخن كاردي وهنك يجي بيخوستن يعني
2: تقريبا كنجي يعني وكنجي اف يكا وركرن حرشقين سي وقته هون دخوازن حرشقين سي دي كيجوا زود كيجوا يا جي دطوله
1: أنا دفعة أول زوج هما دفعة أول أو شهر دم حول زوج هما يعني فلاستي يبا أباد بيج محاولة جي أبانا بلكي خوستنا وان جهين تنبولي أو جي دبرد برا خوياي مستودعات هون بلا كرن سر باريس قها قشي يعني سر محافظات ها قشي خوياي أو بيجي دي جمار هاتن يعني وقت بيجي كي بيش كهربيج مر ويباش بيفيدة بقر ولاتيا يعني جبر ولاتي إيبوغ محاولاوي شوب يان برزقيك الشبكاوي تهبن كهربش غير نار يعني
0: بلي ببريس صلاح دفعيا بي وتشتك خوستي وندبينن ويبرسف زو بي مثلا
1: أنا أزبنا حيا داوي نكارم بيشم يعني بيتر دسي وزارتي دي دسي شركة شامي دي أما ما دا خواست كريه حاجتي مش محاولاتا وشكبلاتا طبعا نبس بيش محاولاتا دور حفتون تيلي كاربي جمجردي أمراس يعني تيلي كاربي ألمنيوم أو جمرهاتن بمحولات خفطون جمرهاتن أو جيباش يعني تدي شبكة جهاتن دزين وخرابون وسريد صالة كاربتنا والحسك القام شلو بكهربابون يأفد صالانا كش خرابي شي بوي يعني شي خرابيا بدستاب شي خرابيا وكيد بنتجاع عوامل اندبن يعني فشبكة جي لازمين كبل لازمين قاطع لازمين محولة لازمين لمقو هاي قران جمع محولي يعني أبداً دين پیدا کرن حتى خوجهي بيجي جانا امكان پیدا بي
0: دا قوتا وانا استطاعوان يان قوتا وان چار سده القور مشتفهم كر ايجا اوانا جي تا قوم نكارن لباجارا بميج برقو يعني قوتا يدهندري تاغي باجار دي قرق لك تربي افول كوي دا كي دانين بالضبط اف بيج محولي بيتالي
1: انا اف بيج محولي هي مداناني بيج محولي الجمن دي مستودعات هذا حر بيج مدانان يعني جبر قلت حاجتها مزيدة زيدة قل لك ناكي في داوي زيدة تنوك مقو بيتر تاغك وقت بيجي دوري حسكي بالباجار كي خولة بي يعني حملي وان سفق بي معنى حملي وان سفق بي حولت يسوار كريم يعني مثلا در دورة حسكي قول دن مزن هنا هاغن الأطراف هنا بلكي حملي وان سفق بي عمدين اللي في ديل أنا محولية باجير جمرهاتن دزي في ديل مناك أنا أربكي ماني دي بيش أسلوسي بي
0: مالي نخوني چبكن جوان محاولاتها في الشرهاتنا
1: نا هنا برن لازم جوندار لازمين قال لك محاولي قندار چوني إتاغي نولو بچوچك چوني ولازم ببنانا قال لك لازمين آد صدجي لازمو إي صدجي لازمين مش لازمين بس كباجار أنا باجاري مزين جيقو ملتي تبربي بحاجتي محاولي مزنين يعني
2: تيرا هناك تيرا هناك
0: لقرك أفجي قرك جهي وان القورت بيجيقو هي وحاجت هي قرك أفجي دمك لازد بشخل كيرا بين جيوان دانين
1: جيوان هني وكارجتي ببلي بيتر أنا كار بيشام هين هي أو شاردم حولنا أو شاردم حول دوازدت جمامان تدي يازدت جمامان حسكي يعني يك جوانا هين سوارنا كي بس يك جوان هين ماي مدهت سوار كرنه يك ماي مثلا
0: جبر چولو درنگي چيه دي بتيه دي
2: سوار كرنا ويدا
1: درنگي سوار كرنا وينا بس محولة تنهيجي أموري وينا بتمامتي تنني يعني أموري وينا بتمامتي تنني كبلن قاطعا لوحا وي التحكم عادن دري ويد أو لوحا كامل تنني يعني يعني بدرنگي حتى از محولة كي خلاص دكيم وختير لازم روجير لازم هنكي بزغريكا مواد اجي جمعي جانا جيب درنجيتين او براسيزي بيشم هك دنجي مبقين جهات بفرس يعني درنجيا مواد هذه اللي ام بسكن انا مثلا يجي كابلات جمتنين جردي كابلاتي مخارج كابلاتي ابي يجي محولي درت كابن شبكي محولي در شبكي او كابلات انا ابي حفتي تنن السكين يجيبوها كابلات
0: او شكو تنجوا
1: او كابلانا مادام تنن او ما دعو كري حتى انا جواب جمراتي
0: او جي جبريا حكومه السوري ده
1: جالي حكومة الشامية مدعو كريم وكبلاتي مخارج أمجرد بيجن انطلاقاتي محولي يعني أم بي وان ما نبجاري كريم سكنين أنا يعني سكارنا دكيم جلي محولا مداوية داوي جيدنا كيف خدمي دي يعني برب حاجة دي كبلاتي
0: أنا أو
1: أو أنا محولا قدو محازر كرنا ليك مادام كبل تني ويكاربج على مرنر
0: مالي أو أو أو دهي چوي أو قش كتن خدمتي
1: مالي
0: أو تاني يك جوان يازداماي أو الكويدة كيون بنيتن دينن
1: أغوران بناؤهم يعني محولات أمراض كذي أمناء بواجه حديثين يشبو دورة يعني وق بيجي برزقيك مردرنا كمن بناؤن أو محولات ماي أغوران.
0: ملي تغن ما نب تمامي جي خلاص بونه يعني كش بونه بكهرباء.
1: خطة صالحية هي جمي تمامتي بكهرباء. خطة طلاع هي تمامتي بكهرباء هي. ويران سري صدي نوت بكهرباء بس هناك موجود نافرة هناك محولات شونه. أبي محاولة وان شو بقى أم شتكن أم سرد قفيز ندر محاولة بدودي يعني أو محاولة بيكهرباء مينا أو جي هي محاولة بيكهرباء مينا أبواج جمع هي بر يعني تاغي شرقي باجير بارشي باجير تمام بتيت كهرباء سري صديون وط كهرباء جوار در بترجي تاغي شرقي باجير مدس بوان كريه وقت صالحية عزيزية مفتي غيران تاغا طلاع خشمان أبصري صدي نوت ونوت بيجي كهرباج واردرب بل كي محولك البرد دراهاني ماي وهونا زيدا اللي بيتر إلى غربي أنا كأمكتني مدس بيكري الورجي قالك محولة لازم
0: أنا أفتغي تقوتن هناك جوان بتمامي بوني بكهرباء وهناك جوان يعني هين تمام نبويا
1: محولك دودو كيم زيدا ما نجوارها
0: بس ما حرتاغك كان محولات خاص تقريبا يعني
1: نشرت محاولة تاغن هاني تاغن هاني بيست محاولة تيدن تاغن هاني بازدة تيدن لقور مزمونة تاغي يعني لقور مزمونة تاغي وباري كاربي حاجة تاوي أولو تي برا كرم
0: أو تاغي قو كهربانيك هايوان أهتعدا مزن دور دي يعني كهرباء جانتورة هاتية سكن عندن وآقش تيجيش خلكير نري إجاوي تشاب كشخو أوي بطاقة
1: أنا حسكي وقت تاغي حسكي دردورة حسكي أمجان أستكي أمجان تلحجر أمجان ناصرة ناصرة جي كاربجر شوية تلحجر جي تقريبا تمام ذبي محاولك دودو بس كيكن خجري هني يعني تلحجر جي خلاص بوية أمجان كلاسي نفر جم تقريبا قد بيجم كان مشتر بيجم نشوى غربية دي ميني جمع ونابن داباجير يعني سري صدي حفتي نجاز بوية وكاربش خركير دره دور بينج 6 ساعات تيج خلكير 6 ساعات تي ماكسيموم جانا بينجا يجي لغور كهرباء جمرتي يعني لغور كهرباء جوش بندابيتي طبقة وكهرباء شقة زيادة ويوقع زيديج بيجي ولاتيا كيم وكيم بيجي ولاتيا أنا حال حاضر 6 ساعات تيجي خلكي يعني سري صدي حفتي خلكي زيت تدثر بعجاري حسكي كهرباء بوي يعني 5 ساعات 6 ساعات تي خلكي بخوشن يعني خلكي بخوشن بشينا خاصم أفجنا تورنا ماني و ولاتي طارية دهنا براستي مشكلة كوان قلقي مزنة هي وحقيوانة أمجي جبو فيناجي براستي جي كاري ما زيدة زيدة بلكي زيدة دوامك يمدكين يعني
2: بلي
1: زيدة دو وردية عمدكين جبو أم كاربن أو تاغي مانجي أم زوب زوب كاربك
2: بلي هيفي أوام تقول سري صدي حفتي يعني بجشتي بجاري حسي كروشا يعني كهربتي ده باش بوي روجي 6 ساعات 5 ساعات دقيه جوان أو جهي كو يعني بجشتي محاولات وكبلات قياه يوان ده ما بيدا ويروشا كهربي جولو باشتر ببال حسكي
1: أنا 6 ساعتين شخركير 6 ساعتين في سري هيفكي مهكي كيم زيدا 6 ساعات شخركيرتي باش يعني لغور جنراتور تكنن خلبي كيف خشن تشكي باش شخركيرة فقال لك جي طلبه يجي لما أنه تاغي ما يجي خلاص محولة ما يجي خلاص وأبجي حقيوان لغور درفته إمكانياته عم دي جيدي بيكيني بينا أما روشا كهربي باشبوناوي أي مكرأي أم القرى أزاني بي يكجي جانبك نيزيك نيزيك طمع بركز دابا برسي وساعات بيسوار كرم ساعات إلكتروني
0: شخمني أف ببرسيايا
1: باجاري عمودي وقت يريكي وقت باجاري بشوشك هاتين سوار كرم القوام شو كيم زيدا لفرجي حاسك دس بي نكرني اللي آمداد بحاضري دي بيك وساعات دس بي بيك مخورتاي
2: ويقولو باشبر
1: بي وقتك بيسوار كرم تمام وقتك ساعات بيسوار كرم تبقوا بلكي ولاتي وفرافد النبلاش حتى أراك كهرباء بلاش هو اللي بكشت ساعات بيسوار كرين وكهرباء بحسيب سر ولاتيا ده برد وقت يقول ساعتها بي وتدي سروان تي حسيب وتقنين شي بي ولاتي بخوا وكهرباء خم قاتب ما دام الكهرباء خم قاتب القور تجربة ما العمود الديريكي الدرويسي بلي 6 ساعتات شو أنا بوي 10 ساعات بكشت ساعتها تسوار كرين
2: بلي
1: بشي ساعتها تقريباً دماوي زيادة تردو بالدبل يعني يعني مثلاً 6 ساعتها تبكي ماني وببحي ساعت وببده ساعت بناء ويأكيد ويولوك دوده وقت بشنيار المهنة و
2: كربك
1: ومصدرك ده هي جمع أنا مصدرك تاني كربج مرتي تيج محافظة يشير مصدرها ويجي من دابا الطبقة وحيد عبايش خوقي وعطلك شيد ببزليك شيد بم بكربت بي بارزقه كش بكربت بي يعني مش بيكهرباء دميني بري شاروجا عطل شي بو دور تقريبا 15 ساعات بيكهرباء ما بجار قش يعني حسن جيب ولا قامش لي بحمد رو انا الفير مصدرك دي الجمع هي وقت شي نافد استيماد اخو يعني انيزيك يعني انيزيك وكهرباء باش ببي شخو تم حطات برا ولاتي نبيجن تم حطات حسكي تنني محطات جدرا كهربي يعني ايقو كهربي تشيدكي أظلم أو محطنة جمل باجير تن المحافظة حسكي قشي تن جمل كتش يتي صدى طبقاتيش فراتي يعني
2: هاري.
1: المهم خطاتني آدني قو في ديل ما بكد روجي تين دي كان ما يتي دي خطا مبروك هاي خطا مبروك هاي أو خطا دنش أو جبندابا تشرين يتي تشرين مبروك حسكي
0: أبا يا هاي تشتك هيفي هيا قو
1: أب هاي لي هاتي روخاندن دي في أزمي في كريزة سورية دي درباس بوي أفصالي درباس بوي هاتي روخاندن سري صدي تشل
2: جاهبي
1: أنا كا
2: أمل هي
1: أو خطها هندي ساتشي ببا أنا كارتي بأفكارها نعم دكن بيتر وزارة الشامية تبني كن خطا دو صدو سي كيلوي ويتبني كري وبيفا أبو يجلي أم داوي زماني أز حياة داوي أتنزام كن جيب ويخلاص به
2: بشارات باش بخوش بو
1: احتمال لسيمها خلاص به اب خطا مبروك ادب خطك دن ددوا مصدرك ددواج باجيرش محافظ مصدرها ددوا انا شو اسمي كاجمرتي ماكسيمون شو اسمي كاجمرتي بن دابا طبقه جنات بي 5 جداد كبي مي بي 6 اما بروكا او جي بي بكارانين او جي 6 بلكي حفتي حشتي ميجا جراجي اويا بيزيدي 100 ميجا يعني لبر كهرباء ولا تيا بي عداد شي بي بي ساعات وده ساعات اجوار ولا هيك المستوى حافظين
0: هيفي اوا روش هر هر باشتر ببا تشيتر ببا جلك سباس بوتو تبلي بوناتا شوا عند زيار صلاح برو ريفبري استثمار وكاراني نيد محطة يا حسكي دا بمربو خدي قوتي بتدا وبكارمندي بترا قشا براستي قون دابرا خلكي روني دكن جلك سباس ساعتا تخش
2: جلك سباس بوتا ساعتا تخش ببري صلاح
1: زور سباس ساعت خوش
2: جالك سباس جبواشي قهداري هجاو دلال كوفيد تحطاني كيريا داوي والما قهداري كرجبوها بالي من نبيل سفوك السر عم ذكرنا في خلق خوش هفكار ما محمد صالح لكونترول او ايرو بمرابوم هفكار من دلدا يوسف ايرو اجيوي از اوي بهفربون اجيديانا شغموز بمحطاني سبا لهي فياما بمجارو خلقين ديتر حطاني ويدامي هرب من اندنا بخير وخوشي دا بخاطريوا

0: تيليجرام ده، تيليجرام وواتساب ده، ده نعرف يعني هوني مثلا خورتك زمان تقول كي تشال بينجا حضوري سوني تو بعد كي
1: أري
0: فيرو اتفاق كان انه تبيزن بالو كان نعمل لاتو جروب كي تيليجرام تشيكا نسبو كتجديدو هاي يعني
1: أري
0: طبعا فرجور هيج او يوم خوان نزوني انه كوفوت ستون ناس با بوغي خوا بوغي دكانن با او يوم ملا بيخوا كوشتك
1: ايوا بشكر
0: اي چونون برنامجنا تشيكن تو برنامج جونا د جوجل بلاي دو ماتشر جوجل دو و سر ايفون ابل ستور دو دقت نو بيني
1: ايوه
0: تو تمو و وانا حار دي نهلن انه كو برنامج جك ناس بيان تاريخ وان رو بلا بده
1: ايوه
0: شركات تا مازنن بو بونزا بي سولنا دي كوري دو انه تلفونون وملات بيش تخن نا معقولة كون برنامج كي شركات او بكانا كو دوخن شركات او بحضور وموظف اخوانا بيتشتي وين دكابن
1: ايوه
0: او نو دار وي مناطو تو كنشتا روب تكسا جوجل دشينن انه دبي سبب كو كو دبي حاضر نابي دبي دولات تالي سامح نابي معني دولات دي عالم يجي مسموح عليه تدبي قوضة دوخي
1: ايوه
0: سبب كو نشكي يبدو تدني جلتن وچو
1: چو
0: جيه كدنجي هي انه تجبور بكن كنت يجي ايدو فابكي اشخاصنا ايدو فابكي
1: راست
0: روابطنا سيبكو مكافأة كجزء جزء دنا تا سيبكو عراتم تيكها
1: هري
0: بو تقريبا انواع خواهينا اينا انواع پر هانا يكي هوني پر پر خدوه بانده يعني نتوني فهم بكي كن ناسوا
1: ايوه
0: وخواده تشتي وارغو نينا پیش انو كم ملاد ما تقيمه وكاسي وارغو تمو فيه وانا اوشكارا ملاد بيد كافيا ما بولا كتشتي كي هوني روستي يكي بيدو كور كربي و شاتيني تيدو ديبي نو مومستا باري كتش نوانا تخوزن انو كملات شخوا ببرسا يعني
1: اري اري
0: وو بارانو شكو داريتين
1: بالضبط
0: وو باري وانا كماصل دادنا دا شكو داريتين
1: شكو داريتين اري
0: اري وو بارانو يك هيرو كاتي كيبسا دي طبعا تد كافي كيت كيس بود دبي بارناتي كسيم كنت بي بشغلي
1: أري لي راست
0: دبي بارنات كي بي أو تيجي تد كافي كيس تنكوني كوش كي حياة فترة كمعين
1: أيوة
0: إنه كيش كافي يوجي أما تيسونا وني كنت حرب يعني يسونا يدوفا بكي تكوني بوش بري خمسة حبيك نصبو تيجي زاتر شتاد كافي
1: أيوة
0: عرض بيجن دبي من دهن وسائله يعني
1: راست
0: سارو جبان زبان شخصون بايت ادنا تا ايوانوش دبن ايجور ايوانوش دبن فب ايضا فكرة انو حاريا كن تنجو هوني دبن بحزورن بلمح بصرين ما هاكي ديو سيو بحزور دكا بنيجي
1: بشغرة بنيرة
0: طيب تشتي ديو انو خواب برسكي انو روستي ايرودو تيوه اوه هانا لتن انا يعني يوه مناسيك وفي شركة بو تشتويا تشتاك جامتا هي ممستد شركات وندو شركات استثمار طبعا برن يعني نوبك استثمار ناكي برو بكن بس شركات استثمار شاكوندو هي انو تشتاك جيرو بي تقرير سانوي و تقرير فصلية تقرير نصف سانوية قائمة داخلة ميزانية عمومية اي مستثمر كونه تيكا بيبوم على فوتونو اي سانوي داخل
1: ايوه
0: طبعا هم ناسكي وندو تشيكي ورغو تنين دبيجي اربوحة فورينا
1: ايوه
0: كنت تي جور برستكين وكوفات تقرونا هنا تبي نو نو حاليا دارو كابنا إنك تري سولة بس تري سولة بوشنا كنت برسكي بدعم روك ويشنا بدا فاقين انت
1: اري
0: ايه دنا دبي انو باري هونا شخوا برسكا انو باري هونا كنت كافنيكي حال بناش ترو تینا لبنا روستی شغل ایک تینا لجی کی ونی بارے کھاتے کی تینا تو پیر کبھی تنی روست بجاو ایک کھاتنا ہے یعنی انو جی ہونا پیرو کھاتنے کی زبانو ددن آتا ہے و نو سکنے برنام جی از نو بیزم نو سکنے چرا نو سکنے تمو حیو کمولیتی ند کھاوے کی ہے و پراد کھاوے کی وہ برنام جو قات نو سکنے کی جو بحد ہے کی معایاں گے ایدی بنے رہے کو ایدی کے ہم فاسور ایک ہوئے
1: سکنے
0: بيشتا مبلغ معين حدا كي خواه ده ساكنه
1: فانا قال لك كوبان يعني دوري حيشتي حيشتي موقعي منصات يعني كوبان الساكنين ديفيد ما هو شوي ذا
0: إيه مو أري وكل بساكنة وهين شيء بساكنة بس بويا ونو ساكنة شرا بويا ثم بيش كاتي يدي ملا برشام
1: الدنيا تي كي جانت سر كي جانت بيجي
0: بويا أمبيت هنا شغلة
1: إشتا أمبيت هنا شغلة بيد صلنا شغلة وين دي بيجينا منو خذ ندعات جرو بكن ترسم ملا برنامج هرتي كله
0: نو برنامج ناد صلنا شغلة ولا برنامج مشو ديني بير مثلا چکر جرو بحث کر وکالت عالمی FIC OCRNN من موقع شرکت تمو اسکات مصافحانه بلو کنه دوی شرکت می رسمیه و مرخصه و حرکتشتی و ارقام تسجیل شرکت و حرکتشتی کرنه اصلا دستی چوال شیک بینی بکم انو ترخیص اک بلو کرنه دوی ترخیصی ما MOC هيئة الرقابة المالية الأمريكية.
1: أري.
0: أزشوم كات ما موقع مراقم وشركات تكريكي. كا إيجاز تخوزي إنه تامن ببنى ركوز موري خوينو تحالي إنه. يعني في شركات رسمي لينو.
1: أري.
0: نمرا باركات دوي شركات جامعة مساجلة.
1: أري.
0: دوي بس بو شركاتو لا مرخصة ولا كاس نوستكي يعني بو شركاتو جامعة مساجرة لا يعني انو كوبو تشتو مسموحة وترخيصة وحار تشتو
1: بالضبط
0: اس كونو موشتاري اسبورتو بو بيشي نمجي كتب خوزي بيلي بيكي يعني از روبوم مجي شركاتك خوض بو بانج دا قوندو چهكر مبشخصي خوض بو شركاتك بالنبي خوض چهكر و من عنواني ويكرا اميركو من مكتبك جيرو كري مزبوقه که انتنیجی چه کر و نوت خوزی از مزبوقه خوی انتنیج تارا پلو خیلوی پینج دا قوتو تمو شرکت نهانا دا عارد بکنه مکتب دا تنه بی انو دا انوانا که وهمی تکونی الامیرکو سجل بگی تکونی شرکت خواستار چه کی تکونی سجل جی بگی
1: اره
0: نعمل انو بعد فترو که انو تهاری مقرر که رسمی شوی که شرکت تا عرقل نبی با تشتو انه دلكم لا دوره مثلا بحث دك صفحه رسمي دناره نبي شركته هي نوستا نوترسي
1: ادي نوترسي دبردت خو بيشت
0: لا دبردو هين هين بيشت وقاون دبي هو هون كما مثلا تشكي دوره بير كافي
1: اري اري
0: دبي برنامج ده حضور بيس بين او ده حضور بيس طوند شغله وده صورنا جي ملات كاتيك يعني
1: اري
0: وستو دراوا برنامج ده حضور بيس بين جو ده ما هي ششون در كاتيا
1: ها دراوا
0: يعني
1: أري أري
0: يعني سالك وشهر
1: سالك وسم سالك وشهر ما خبنا أري
0: أري هو شركة ده كبالو كريس سالك وشهر ما أنا نشاط وباي رسمي جي ج حيث ما هون ده حياة برا وناد ما تقيمه كمان تاني ده
1: أري أري
0: طول ما انتقالنا ده العراق جي هابي
1: لبنان هابي
0: لتركيا جي هابو لبنان نظام بس هو إذا العراق وهي لتركيا هاب جي بي وين فترة كبار التركي تقريبا دسدو 4 مليون دولار عملية كناس بوني بو دور دست إيسان شرطة تركي قرد
1: أيوة
0: ووطشتو جي جهاف خست وچو غيب ملاد نمول وملك ملاد بين دكر سال مول وملك خوضو دكري إيماجي نيزك بيواركو بيقوري عزبين ملاد تراوكي
1: بر هنگا خال مکنیان کرد مکنیان فخم دست مکاتن و حفل آتش کردن دیاجی را کردن و هنگا این خبر وارد نی.
0: آره. او نو وقتی اون نکم است میشه از خواب پرس که اینو. تو تشتی کدینی پری مهم. اینو چطور تکونی پران تیکی؟
1: آره.
0: تاریخی تا پران تیکی اولش تر بیلید که اینو وقتی تو که داد کنن. لیت لازم است کی بترسی یعنی. ولی گیش کی عملات رقمیه انو اغلب ملت ما پی بده بیسه و که عمله USDT یا که بیت کوینه که ایثیریوم ما بنا ای توره مشهورن طبعا عملات هزارن هنر بنا ای توره مشهورن یعنی بنا قبول که طيب هل و من اصلا تحویل جهیزه بانک که قبول دکه
1: شو خم مسئله دارد قبول نکی جبر نشری
0: از نک هات میکی بس ازی متأکدم
1: قبول نکی
0: کوایا تحویل بانک قبول نکی تمام قبول بکه معنا خم رخصه
1: راسته راسته
0: بانجي قانون اخوانا
1: لو شتو پرن تحول دبن دري كير و پرن حول دبن يعني پرشتو تن كومن
0: دري كير اهانا ك نفسي خو ضعيفه لكومن ما بخا انه طريقي و انه بيكون هيك خو الدار بهي مناسوكه اي عملات رقميه او غير بين محفظه محفظه كخويا
1: اري
0: دوز من طريقي و محفظه رو ملاته دي برامج اوج الورشه عندك
1: ايوه تمام
0: وفرض بلا شحن عندك وكسي ما يكون انه محفظه رقم هي تنه تنه يعني كاسي خو دابا بالك زيرو تشيك رت او محفظه رقم اوج خوزي حاسوب دي بانكي هذا كنت تشيك
1: اري
0: قلنا الحر دولات تشيك انه مثلا
1: اري ما
0: مسكتش
1: اري انه لبنان قال لك شكات يعني انا ملف قال لك يا خالك ما لبنان كومنت دي بنما دبي حطوا بالشركات أن هنا إيش كافن ده وحطوا نجي لبنان هنا ونارس شغالاً ويهين بعد لبنان ده بصبوا مع بناء يعني إن هذا وري قانوني ده يعني شتو أمريكان مكافحية في بك يعني مثلاً ها لبوما كس مداخلة ناكية كنا إدارة مداخلت كنا حكومة سوريا مداخلت كنا حكومة لبنان تنت بيست بيت تركي بس هذا إنساناتنا قرتنا ويكون أصبح تيار كرنا
0: التامو تركي دولة كنظامية. أنت ربولة تعامل ذكى إنه بس إجباري كي. ومن دولية بيبقى كاسون كبير. بس كجامعة ما كنا محافظات ده عبر شوري بكن فما بقولك دولية عندي.
1: أري أري. يك برس برس ذكى نيف حمود يزيد تود بيجي نيف فكروا يكم دعاتش برنامج كرات كنا دب نيف برنامج شيء كيزو خبي جنب بلكي. نه برنامه جامعه که مهیرو چکری خلاق همه کس خمگ نیکی به مکون ویا نه کاری که روه نه کاری که شرعیه ویا دهان ده که فقی حتی تخواجی درخی مشکله با
0: با تشتوش بره دو سر ملت نو بینی کرنه نو که ده مرای دا مرای ملتی مگی نهیری هم سسلی مرای
1: اری راسته
0: حلقا که ونی انو چهار پنج اگر گنده کن داره یک پیش پنج هزاری دپ جام پنجاه ده سر پر میلیونه کی پر گید شامت مول ملک خود فروش انت بینید دنده که ملل کوین داد بی.
1: آره ایوا بالضبط راست.
0: بی با خلاقات خوزیار بنیرن نفسی و مسئله کی را ببین.
1: ایوا یعنی نه هنگ کند بی برات ورش وره بکه آجیران همن حمو کلک کی انجی عبی علی انجی حسو آیا انجی خالتی زهره زهره یا عویش دبیجه آوه مهد وقاستان ما بره وقاستان رسمال خود درکت یدنه کاری خود دستینه او دبی یدنه هر بینه چه زیر کری چه جل کری نه گل مناکنه نصیحی تا چیش مار
0: ایهانی که دبیسه گل مرانا که مری بین نکنه یاردمی بیرا بکی بایی بیرا بیجا بی عفرم بی هر مانو خب فروش ویش دیکن
1: لی لی لی لی
0: ایهانی ناخوزه دبیسه وی ایسانی نکنی خواهی را به تعبین یعنی بس انو هم بیزن انو ایسانی قوزه ببیسه ایسانی هانی تعبی خواهی به گران ایسانی هانی که روی 12 ساعتان در شغل به 15-20 دولاران ناگه 15-20 دولاراجی داره انو او جیوات شتانات کهوه تعبی خواهی در که با در مران که بری کشوی تعبی خلاص به
1: شخونا بیوی رو خسریه
0: امزان کاری پیسه شغل کوانه پرتنه یا ملد یالا یالا خواهی بارد که بس بان نه سبب انو که میری را به یعنی تش دیوانی ما امری خواهی که دا کوم کری میری را به دی که وون دا بکه سه پار ملت نند کم نوی تش دی پاری یا که انو بکن نزانه با چیه دوی سه او داره دکی که دوی ابر که چی پا کار بکم مکری کری نکری نکری دو یکی سه دولار ها که چیه من نگره که تو خبیه که بینه مسئله قماره او تو نیر بیده چون
1: دو یکی که تو رو قازنش دکه اوی کنیسته سه دولار خود خسره جوی را رنده بالا او پینا کهوه بس ای که قازنش دکه او دواره ته
0: اری باره دیدیان ایهانه که زانه نصبه پا درادم خواده کنه که پرو که پر اوهانه کش خواره دو یزانه که خواره بشه همیت من چی من رو کری رو کری دبی
1: ازمی تشتی
0: رو
1: و
0: پاره
1: فرق ما ازجید دکم. آن چی تشم ده؟ تمحی گیان کاشت که. مسئله تمحیه و ربحی سریعه. و نه سما کوبانی بیجه دبی و مناسا دبیجه كو عقد خو شركة أمريكية رهنا مرخصة نيف خاجي فينيو.
0: فينو
1: ناس تكمل استوم من هيري مجيبك هاتم. أري
0: فينو تاج ناس كي إيه شتيك نام بري جيش كي من سبيت سي شارح كر مچو دماغ شركة أمريكية كده نهيري ومچو موقع شركة نهيري يعني. كوني نو حد سيجاره بشي نم ملاج خسر خرو جوجل كيف بنيري كو كاري شركة بنيري كو چي يعني. شركة مثلا خرو جوجل شو عنوانه وين نهيري مطعمك.
1: مطعمك.
0: ما عنوان مطعمك. بنواتك مطعمك توقيا كده جور دوجي عنواني وهمي نجي يعني تسيك شركة دي واقوتنا.
1: أيوة وهمي نه. راست.
0: وهمي أزكم هو نام ترقو شركة شيك أزكم هو تخرج روبان وباك مشي. طيب نو مسألة فرام بديجي إنه تسلم وشوختنا أنا بني فيزا و ماستر كارد و باي بول و نام قطي حسابي بانجي. چرا بانات نه نه تمو بانو کو تفری خاکر نه کی لتا نسبو کونی ابلاغ بکی
1: اری راست
0: فریتا 24 ساعت دا بعد کرم
1: ایوا
0: تمام بانو تی دو هاون و طریق فرانت بدی تی دو هاون از خاطر فری خاتیک از بری و گیون بر و میگی
1: راست نو مل پرت خاز سره ترکیز کی ما مستحمد نو مل دیجه سروای تمال کومن نه و چکی دنگ دایی حفراج برای چه بشویی نبو که زاور ساله بون و اون بیتی ساله بون و مسئله این بیت وی که چه بی اون بیت این بیت نیوه ها چیه و بیرا عراقی نیوه چه بشرکته
0: بایا کشتو کری ایدی خوزه هین ملت بشه میدنو
1: هره
0: دسته کس اخوا دینه دسته کس اخوا پرا پرجی را کرنه
1: ایوه
0: بیکن حریکی وی مثلا مرازمون و اوان و عمیدان و هم چیه
1: اره
0: بایا رتبانت برنام جده ما رتبانه جی چون نهرین هفت رتبانه کتا پنج ایسانان حیث سی ایسانی تیگی
1: اره
0: نجما که دن باتا دوی مستوی یکی
1: ایوه
0: سی ایسانی حیث دی دن نجمانه و ها کزا حیات دیگی جور دا حضور ایسان رو
1: ایوه
0: با ملتی وان فایانه کتا چه کریوان لازم کنی ایدی سر هزار ایسانی رو کتنه حرکی برنام جی خواه کتی که
1: ایوه
0: طبعا هزار ایسان حرکی سر دولار کبی که
1: بشخواه بانه
0: ست هزار دولار
1: ست هزار
0: دولار ست هزار دولار
1: اری والله
0: و خینجا کنو یکی جوار کتنه پره خرابونو کرم نیگه
1: اری و خینجا یکی دین راسته و تنه ست هزار دولار
0: اری فبو کنه والا کنه و سالو کش بگره کنه نو
1: گیش کسی شرکته لو کسی شرکته کسی حفله هو برای مزه آره آره
0: کسی شرکته چی کسی ملاد
1: داره قسم کسی ملاد ملادی موج ملاد یعنی دری شرکت را تمام از دهان دین تن بیستون تین تا حتی که از خازنش بکم یعنی آره وای گیتی ری لقنه بی خدا فسیت کنه حاش حاضر نال معنی بیه دویت نسبت بیستون بکه منو ته هنگ ات هنگ ایمن

سلاف جبوي وهميان گهدارين آرتا و برنامه راديو زين دما و باش به دم جمير ريازدو نيفا لگوري دما استوديا آرتا الباجاري عموده السيدان حسين بورمو اف خلق كنوش برنامه راديو زينه.

شخوا ويقف بن مجارن ما دنافا خلقا ميا إيرو دا هونجي دكارن تفلي مبن هجر برسن وهبن لسر مجارن ميان مجارن ديتر برسن وهبن جميفان مرة كيشين وهبن هون دخوازن أمبالي بكشين لسر يان أموان بكهين آليين بر برسين بيوان ديدار ناميين خوج مرة بشين خوستك ودا خوازن خوج مرة ريكن لسر جمارة ميا واتس أب 0 9 5 6 4 6

0: الراوي جدا سبيكي دا غافاقو أو نقري تشيك كريا آلي كاريا خلكي دكا كو بي بران بر ونقريا هاني ددا خلكي مرف ودوستو هفالا حطاني ددا أو خلكين إيش در في باجاري عامو ديجي ما خوست أمزيدا ترجي ناس بكين تشاوا أفكرة هاني كتبالاوي دا جيكنجي دا ولو آلي كاريا خلكي دكا ووي نقريا هاني ددا وان وچبيرا در باست با كان بهفرة ليقوه داري بكين. گهدارین برنامه ی رادیو زین هاب من ریه خانم امین الراوی خانمک جباجاری عموده ی دمات باش به
1: اهلا و سهلا سرچابا
0: خانم امینه کام جوینات دست به بکن نها دمات چیکرنا دانوایه کلاندنا دانوایه تا ای سال چیکریه؟
1: نه ولم چیکریه خود این که مهبو و از نخوشم مچیکریه
0: سال این بری تا چی دکر؟
1: اریلا مچیکر ای سال مچیکر خیر سال آبی مچیکر
0: خیر و سلامت نقریا و هیه
1: نقریا مهیه ومددن خلقي بخودي حياة دو دم ربيع در كتبو ودو أهلي قامش لو برنا ومزدستي كسي ناقرن ها خيرا مرياي ومددن
0: أفنا قرياوة شكنجي دي
1: خودي بري جام بمري بسال كي دوامة تيكري بري هي وقت بامي مي چون رحمتي بسال اي بيتر ما يك جوير جيكر اي خلقي بربر شكست ما يك دي تيكر أبقي بيش سال حبسال اي لي يعني حبت حش أهلو ما يقدر تشيكر
0: تبيجي ما يقدر تشيكر وشي ذكر يعني تفصيل بو يا جاهز بو
1: لا بالتفصيل ما تشيكر بحمد الله وتفا تشيكر
0: او بخو يعني او نقريادا نواجد شي بخالتك
1: او شي صاجن صاجي وكي دريان وخرتن اون ما او تشيكر ونقي وي وقش
0: تتني تبيجي ما مشخرش تشيكر ومددن خلكي يجي
1: مددن خلكي مددن كيبي مددن وانا أهلي قنداب جيران بعامودي من أمتن أمددن
0: وتولو أولو دديا مثلا مقابلي بينات برادستين
1: نا أسفراناستين خيرا مريائي خيرا مريائي أم براناستين
0: تدبيني ولو إقبال سر برناوي ولو هب ولو خلقي دخوست إيسال
1: أري والله إيسال أبش كان قيدي جسري مهيب حياة أنا خلد من والله
0: يعني أنها نقريا ون المالي
1: نا والله نا المالي إيرو شوي قام سلو قلك أهلي قام سلو بلن
0: تجاري لو نقريا وهاتيك تعداك لي هاتي خراب
1: نجار لهنك بنيت شاوتين إيه بعمارة أزيولو جبيجم إيه بعمارة بنيت شاوتين يانا هين نشكستي
0: بري قوت بدوان تجوان تبيجي لي مقاتل
1: أري والله زبيجم أزي لا ودخ السياري هيدي وداخزي هيدي أزيم كومك براي أشتر راس بيجم أزبينات بيجم
0: بري أنها تجاري وندا بويه؟
1: نا وندا نبويه وندا نبويه أمن كارن كنا عائلين نا والله وندا نبوي
0: وجاري جمت جمال هيد بنيا مثلا تداهن كارن شخور جويدك يجي راجلي ببن
1: أم ددن وانا أم بيجا جيراني وهابي برا أوجي تشيكل تفهم كن أم دي برا جيراني وجي أي سال زارو كارد كالين قالك زارو كارد كالين
0: أريد تدبين أنها مثلاً لباجاري مهجر أم بحسا باجاري عامودي بكن هنولو خلق حزدكن ودخوازنكو دانوا شيكن وبكالين
1: أري لاو والله تشيدكن برمان جي بريك تشيدكن والله
0: تدبين هين أفولو أف عاداهان الجمع بردوام خلق عامودي هنا حزدكن قوفي عاداهان به لنيام بين صال بصال كيم دبه
1: نانا بخديك تشيدك تشيدك واي سالج قلك تشيدكن واي حد سالج خل شيكن ولا ما أمرغلي جاهزنا أي خوارن
0: جاتي إي سال دي جاهز بينا
1: إي سال لا هنكي مهي حياة خلاص من لوي سالي ما يجاز كرن أري والله
0: شو لو جج أو جفاتا برين البرد عن واتي بيرات البرد كلام دنا دان
1: والله خوشبو والله جفات بو دك هاليا ما درت خيط قلكي خوشبو والله بس بريد سرميد أبو ما خدها برا أجري أنا قرمي خدي يعني والله جفاتا قلكي خوشبو شعيرة خوشبو ما تبري الشارعي وخل ما داتنكم دبو تشتي بري خوشبو
0: تداوي إذا خانم أمينة تتخازت شبه جبوي خلكش بوفي عادا هاني بشكرنا في دانوي هاني بباريز
1: إن شاء الله نارن ويا خلكي قش حرصال بخير وخشي تشيكن وبسلامتي وساعتا تخش ورحمة لدي باب خدي مرادي تبك ربي
0: قل لك سباس جبوتا خانم أمينة الرابي ساعتا تخش بو خانم جباجاري عمودي من ربو قل لك سباس جبوتا
1: أهلا وسهلا سبت عبا وخديش ترازي بو بريتا بهيني
0: نقريا خانم امينة جبن بيتر دقر هيفال دردورة عمودي وقامش لو قشي دقر إجاجوه كومبون وجواتا الدورة ونقريا خوشترتن يولو قلق بيراني نزاروتي خوشتي نبالا مرو ام هيفيد كنكو افعادات افري ورسمين مت هردن بمينن وجنفشكي هرنفشكي دن

مجارة كدن أم الوفا قريان بمجارة كديتر قريداي بتختوريا درانان وببدسبيكة كنول باجاري عامودي ميفانا منوي دكتورة هيلين شو كتبة كوي خونا خوبيك آنين أو خونا كو بصالن دودرج لسروينا كار دكر بشتي ريوتيا كدودرج خوندني وجبر وردهي بريا چند روجان بتايبت إينا درباس بوي عيادة خوني تايبت لباجاري عامودي فكر أو ميفانا من با أمي تدتر بيرا بحسا في ريوتيا هاني بكن صالن خوندني بيرا چاوا درباس تبون راستي چو زحمتيان دهات هستي وي چو بود دما وفكرنا وي عيادة وامي بيرا جناس بكن چن أو پشكتنين هري داوي كو درباسي واري تختوريا درانا بويا هروها أو خدمات كوي لعيادة خوشي پشكيش بكا كامي بهفر الاسترانة كدن قهداري بكن بشتراوي ميفانا من دكتورة هيلين شو كتب من ربه للاستوديو.

0: جارك دن أمل وفا قريان قهدارين هيجا ودلال وزقلتك كيف خوشم كونها بمن ريا دكتورة هيلين شوكت دكتورة درانا يكو بريا چندرو جاند إينا در باسبوي دا عيادة خل باجاري عامودي فكر دما تباش بهيلين قلتكي اس كيف خوشم قوت ميفانا منه وبيروز بقوت عيادة خل فكر هي بياسر كيف تنش بوي تتخوازم
1: ساغ ربي قلتك سباس الله يبارك فيكي
0: جالك سباس جبوتجي هيلين جمر بحثا أولو أو كيليا كوت درباسي عيادة خبو بشتي بان صالين دو دريج خوندني هستي تا شعوري تدوير لحظة دي تشاوابو
1: شعور كي قلت كي خوشبو مكلل ببتعبها مني سنوات مني دراسي أفتشتها علينا نعن فراغ هاتبو صراحة شعور كي قلت كي خوشبو أنه تعبها مني سنوات آخر شي حقيقي صار أرض الواقع أنه خلاص مع عيادة خفكر
0: دبچوکانی ده هیلین تمی خلق اولو یعنی بهترم کارن بجن ما مستی مرونی مدرسه ای در دوره ما جمرورد بجن کا گاوا گوت مزن ببا تی ببچه افشی خونات ابو حلمی تبو
1: نه صراحه انا رغبان بو اسنان حتى بشتين بكالوريا جي خلاص كر دائما متقوت انه از جراحه قلبيه بخوينم بس نصيب تشبو وحاليا قال كي حش فراي خوتكم
0: بشي نبدلت ابوي بس انا قال كي بدلتي بش اف اف غافا هاني اف خطوه هاني جبويته تشي واتيا وينا معنا وينا تشي هي اللي بشتي صال نولو دودريج
1: اف خطوه هاني خطوه قال كي جوهري بو بالنسبه جمره انه خطواك انتقالي جمرت من سيلاند انه اش حياتها تعليمي وخوندني اسكتم حياتك عملي فعلي ده انه ازوم انه وقتي بيعضو فعال بمجتمع ده ازوم مسؤوليك المجتمع دراجمه
0: أبو كم صال يعني تدخوينا حطاني قوت جيا فيجا بتعيادة
1: طب أسنان بينش صالن بينش صال الخندية
0: كيشان صال تخرجي هيلي
1: بينج ما هذا هاد حزار وبستو بينج
0: يعني هين بو صالك
1: هي تقريبا
0: أمتكارن بيجن خندنا تلكبو تلكودا كيت
1: خندنا من لاتقية بو جامعة شامي خاص فرعي لاتقية
0: خدنا تلودك او جي بينت صال بو جاد نافا وان صال هذا هيلين نخاص مقابق ويكبري خو بدب يعني باريس قها كديتر يعني محافظاك دنه قالك زحمة تيتين راسي مرو نخاص مقمرو تاني بمرو كسكي در دورا خو ناصناك كاولو جمر بحسا خدنا خو بك صالين ايه جبويتا صالين خدنا شاوا در باسمون
1: قالك زحمتي هابون لانو از اول يك انو جعائلي زرت كفم درفا انو بري ما انو كأحفا

0: نظر يجي وقرطاء سرير يجي، وزحمتي مش ترقد ايامي ماي امتحانات، هذا انه امتحاناتي ماي ايه نظري تخسنها اسبوعك يد اسبوع عم قش ما امتحان مواد خد قدمها انت خلال يد اسبوع الدهر وجام خالص مو
1: تدبيجي صالتشو ده حزارو بستو بينج تخرجي دوي دما هاني ده تدس بكارك يشخور كربوت الجم هنك تدرب يجبر اصناس كم يعني لازمكو بشي يقولون خلاص
0: هنا لا هنا بريز بخارج مجي شوم جم قالك دكتوره سيوان لاصقيه ولا الفيد العامودي وشوم قامش لوجي جم قالك دكتوره فازقلك صرخ شغلي بصراحه وازقلك تعبي بحياتك يا في نقطه هاني
1: صاله خوندني نهاري زحمه جبوتك كي جان صالبو
0: صاله بين جاز قالك تضغطي لانه بو انه اسبوع زي مرتانه خوشي خوي ايجوتين جم جامعه جي واز مشروعي خوي تخرجي تشبكم لان مشروعي من التخرج بحثك عملي سر انه توتر لدى طلاب طب الاسنان ضمن جامعه مدمه
1: بحثك علمي يعني الموضوع جريداي بتجي
0: قالك انه الموضوع قالك جمر مهم بصراحه
1: ايجا جوي صالة خوندني هجر أمبيجن جد سبيكا جامعة حطاني رجع قوت عيادة خو فكر ولو جمر بتشكي بحسا وينابك تقيسي وقت بترخوار تزحمتي هاتن بيشياته تدوقع عن تولو زوي عيادة فكر
0: نا صراحة ونقل كيف دلي ينبوش عيادة خو حاليا فكم بس أهلي مصر من إنه خلاص إنه باس خارجي مم خلاص كري فأز عيادة خو فكم إنه خلاص هو بس زحمتي ما إنه أز مواد خوش كوبينم أز غراض خوش كوبينم ديكور عيادة وقت ويجا إنه طابعك أنسى ويسرها ب ومواد خو قش مقش تشتك مش فيدا ناني مقش جلا تقي ناني ولا إنه كسل فيدا ناس نذكر
1: حاضر تيب خويش بو فكرنا في عيادة تقيسي دم بترخوار رهيلي
0: ماك
1: ماك تاني إيفاني قلك
0: نا كتحضيرات افتتاحية بس كتحضيرات عيادة نا قلك خوارن صراحة
1: وبدليت أي عيادات
0: الحمد لله
1: إيه باشا إجا أمهر نقول بشكي بحثة مجالي تبكن هيلين أو بيش كتن هري داويك وكتن مجالي طب درانا ده دكتور يا درانا ده بيتر شنو تبيش كتن كتية
0: آخر تطورات سوراك ها الديجيتال دينتستري تشيب وقت بيج مجال تطوير إنه المجال الرقمي إنه طب أسنان الرقمي آخر تطورات نما هدفها مي إنه عميش أنا خوش بسكنين ولا أم فين أخوش ياها نيمو على جبكن ويا هدفها طب إنه طب الأسنان الرقمي إنه أم بركزين نسر سرعته وسر دقته وقدر الإمكان أم دوري عمل عمليات الجراحي هرن إنه عمل جراحي كيم بكند شغله خده.
1: أفيال سر تشخيصها ود مين هي لين يعني أجهزة خاص جبوي هنا.
0: أجهزة بس أكيد اعتماد كسر تشخيصها دكتور يعني جهاز سر تشخيصه 100% نادينا.
1: شنو ولو أو جهاز يحرقون هذا الباص الجمة دفري بونه وقريداين بمعالجات رانا.
0: أنا آخر شيء مثلاً جمد الكتية إنه أمتعتي ما تكن آخر شيء خاصاً مجالي زرع مجالي إيه إنه قنواتي لبي دقاوة معالجاتي لبي استخدام تكن CBCT أو شيء تصوير رقمي محوسب إنه صورتك 3D دران ردقرة أو جهستير ردقرة نوعي دران شتردر تخ نوعي هستي شتردر تخ عفواً فاشترد بإنه أف مساعداً أكتر شيء عملياتي زرع رش حالاتي زرع الجمد الكتية عنده تيكس شيء مساعد جمرد معالجاتي لبي دأكتر شيء انه اشتر سهولتي وك انه تشتكي تسهلي نشترد معالجاتي لبي ده اكتري انه مجهر شيب ويا نوك انه قافة از جعفي انسان از بينا
1: افانا بريتنا بون افكنجي ولو اف جهاز دركتنا تقريبا ايجا هاقر ان بحسا فينا بكن اف جهاز انا بخو تشتن هلن دركتن حار كس ده ترسيق وباري خو بالدكتورة كدرانا جبر ايشاوينا ايجا تشتن ولو معالجات دركتن انقو يك دراني خو بصلحينا يان او نخوش ياخور حد بك بي ايش
0: هلا اغلب انا خوش يا مثلا شت ترسن درزيات خديره ترسن درزيابا نجي فدركيتي درزيابا نجي الكتروني انه اعتمادك صار طريقه حقناي بطيء فانا خوش بايشي انا احسه
1: ابيات شاوي هيلي
0: انه درزيابا نجي الكتروني نت بدس خوت تحقني الجهاز بخوت حقني هنضري دران افتشتي هاني انه جي قوتي بخدرينه فحقناي بطيء اجبروا له انا خوش يعني بايشك قلكي كيم تحس نوك انه تبيج ايش هذا درزيا عادي
1: بيتر يعني او حالات تدس بكاري خو كريب ران العيادي او حالات جو بيتر بري خود انت شو حالات
0: صراحة أنا خوش الفيدا كيم التي مناين جم دكتوري درانا إلا قو إيش يعني قيابها هو خلاص نما تحملتك يعني
1: قابا معالجة جير نمين
0: قابا معالجة جير نمين هو خلاص نما أو كار يعني نما كار إيش شي تحمل بك فأولو نهبري خدن يا بيكون دران قياي عصب يا خلاص بيكون دران قياي مرحلة ميراك نما معالجة دبا
1: أفجي أجي يك جوانا بمراسي مقيان في حالي ومقلك إيش خارب دوي نادم قلتو بس بريخة بدم دكتوري درانا
0: خلاص يعني نخوش نعين جم دكتوري درانا كفحص دوريتين هو مثلا بإيشك مزمن يعني بيكون بصالة إيش أخوارن حياتين جمتها
1: تشكي نه قريداي بفان حشواتي قوهنداتين دركتي هيلين حشوات تجميلي بن شولو خيارات إيه دركتي
0: حشوات تجميلي ككمبوزيت يعني قلك تطورات تشيبو نبو مثلا ملائم مقاومتها ويبي تربوية سباتها إنه لوني ويبو إنه أقرب جلوني دران ارتباطها يب ميناء وعاجي دران ربوي خورترج باري فأفتشتي هاني معتماد وتشتكي دنشي دركتي كومبوزيت إيه تجميلي حصرا جبو وجوهي أمامي إنه جديف لا مثلا أزفينير دينم يا أز جسورة دينم يا سلبيساتها دينم فخلص وجوه تجميلية إنه مباشرة هن كومبوزيت نفسها جلسات إنه جلساك خالصا كارب طبقين جنا خشرة
1: إيدن أو حشوات إيدن سرتشن جلسابو وبيعنا سرتشن جلسات
0: بيجي جلسات أبيات تجدران يعني تنا حضرين بس توجه بيشي جدران تتحضرين وتفي حشوة خد ضمن نفسها جلسات داتينو وتنا محتاجي سحب عصبة أما إيدن يعني محتاجة إنه تجارك يبحضرين تجارك قياس بقرة تجارك يبشين مخبرة فجلسات متعدد ترنج جلسات إيه كومبوزيت مباشر
1: وقت قلك يتكار بيجي
0: وقت دخوة
1: هيدين أو خدمات نقول الجم خل عيادية بقدمين بيتر قريداين شنو
0: صراحة هرجت الجمع العيادة تقدمين كمعالجات لبي إنه سحب عصب معالجات تجميلي حشوات نخور جسور تلبيسات عادي فينير طبيد وأكتر شيء سحشت كم معالجات أطفال أزقلك مبسوطهم في كاري هاني
1: أنا نخوش تصارك تيبونة
0: قال لك أنا
1: أو أجهزة كشتر لازم دكاري تدا هي اللي أنت قلت المواد خو قشتك جلاتقية آنينة
0: صح
1: وأكيد إن جهاز وان تشكو دكية آنينة
0: مواد خو أجهزة خو تفكر سيد رانا مكامل كش جلاتقية آني قشتك جبيل أنا كري يعني كامل مش جلاتقية قش دفعاكم آني مشحنات
1: طولي حطاكو هات
0: نا أسبوعك أسبوعك نطولينا
1: تلويدك يتشاوى ناس كرتي بري خو بدك يا تخلط ناس
0: بري الورخو ندبو يعني مستودعاتكم نفسها درماني خوي إيه جامعة جيد كرين أسشم جام نفسها مستودعاتها
1: تكلفه بينا جرام بو هيلي نحطاني كل
0: يعني نقل كينا يعني باش ونوسط ومقبول بصراحة نتي بأنه كأز ور مستوى أنوز عيادات كيفكم مقبول بو تكلفة باش بنا سيئ بو نتي بمبالغ بو بينا
1: عمد كارن بيجن دكتور بخوي يعني أو ترسل جموان شي نقنو خندنا أخو خلاصكن أو قافة بدو خندني دي أو فكرنا عيادي أو مصروفة قوشير لازمة أو قل لك يدفينا دتفكرن فتدبينا حطاني كو عيادات كيفك يعني فكن قل لك صال جوان دفي
0: مشكلة هاني يعني أسعار تصير هفرة هاني مثلا تكارت أجهزة خو مستعمل بين تكاري عياداكي كريبك يعني قلك خيارات البيشيات هاني إنه حريك كاري أسبقي حريك كاري بوجه فورا عيادا خوفك قور إمكانياتي خو أنو تكاري إمكانياتي خو الحردري ببينا كافت بخواست بشغل عن جد
1: إجا هيلين أنا هقريك بري خداته نخشكي بري خداته أو خطة علاجي شبوي ويناتي تشاوى بحددينا
0: أولا شي إنه انفحص سريري جرشك انفحصك سريري دقيق ودورة أجهزة مني إيه الجمعي يادي حما أجهزة متطورا سواء سنسور ولا أبيكس ولا روتري يعني تشي أجهزة حديثي كوت لازم نج عيادات درانار حاليا بما أنه طب أسنان تم متطور وتم تشتين هدرت كم بس حاليا بالوضع الحالي تقريبا حرشت الجمع هي فسيرفي اساسي هاني يعني خطاك معالجه دقيق مجردين بحيث انه جنا خوش رجي باش بوج مرجي باش بكتكلفه وكوقت يعني رايي انا خوش دستينن كفات تكلفاي ولويا والقاس وقت دخوه فكات موافقه انا موافق بام حلوله انه الجورنا خوش دكرن تشتكي انه اجي بي مرتاحه
1: بلكي انا قال لك خلك ولو جوي تكلفه بيد الترسن ولو تكلفات الجوري قدرة أمبيجن آخر كي قشي الجمتة هي حسب
0: إن شاء الله إن شاء الله بس شتك موادي ما أزبيجم سيئت أنني يعني وسط وممتازا بس إنه إن شاء الله أنه آلي من لدق شعبكن أكيد
1: استشارة الجمتة شاوية هيلي
0: استشارات الجم مجانينا حسب أنه بيتك تخواز مثلا بلكي نخوش ور استشاران بخواز بس يعني المنا مرتاح بناي الجم نشغله فاستشارات أكيد يعني علمي منه ومخوندي أزوله بأنه أز آلي خلكيك شعبكم استشارات هذا وشغليمه بشكل عام يعني باش الحمد لله
1: هيلين كاولوج مر هناك شيره تابيج مقاتبونا درانا دفي تشاوا بسبها بايفاري ب ولو كان شيره نخش جما وش قدار عربي
0: شيره انه اهم شيء يك عناية بصحه خوي فما ويبك انه دراني ما تحسن بقرا فموي انه اكثر تشتد فيك ليه مقاتب لانه اواجهها انسانه فدفيك دائما مثلا طريقة تفريش جمع صحبة هناك مواد النهدر كتنة خيوط لسوية انه اوجي جدي انه فرتشيج استخدام بكن ام خيوط اجي استخدام بكن ناف درانا انه ام دراني خوبي باقشكن هناك فرتشي الكتروني در كتنة انه سركي هربيت شغلن خيط مائي در كتنة يعني قال لك تشتي حديث در كتنة قوالي انه نخوش جدك انه في تشتي هاني انه زو بي زو تدارك بك انه هاي شخوها بسهولة يعني نما وكبري زحمتي
1: تقو طريقة تفريش مناسبة يعني كباش بطريقة ودبي تشاوها
0: طريقة تفريش انه بدوائر بقلك خلك مثلا انه يا ولو الراس شيك ذيك يا افق يا عمودي فأف طريقة هاني مؤذي جدران جارنا جي طريقة انه قساوات درن فرجتكن فأف تشتي هاني تراجع لسي جمع تيدبن خور اعناق جمع تيدبن جارنا جيت ببين يعني يقلكي مهتمة بدراني اخوة وقلكي حش دراني اخوتك بس يعني نخور جمعنا ابنا ناتج عن اهمال ناتج عن طريقة تفريش خطأ
1: يعني انت بيري تشقيسي دروجي دي قدراني خفرتك
0: دجارة
1: جباري دجارة
0: دجارة
1: وشقيسي حار جارك دبي تشقيسي
0: ددقة وني في حياة سيدقة
1: وبهنا كي ولو فربه
0: وحصرا دوائر يعني نا أفقي ونا عمودي انه طريقة تفريشاتها على دوائر بها
1: معجونة درانا فرقة وينا هي هيلي
0: أكيد فرقة هي يعني قالك معجينة تجاري جهنا صراحة أستحسن في دواء تنية يعني بيفيد أنا التبيج إنه في دواء هاي مثلا معجونة حساسية قالك أنا معجونة حساسية سواء لبيب ولا لسويبة فقافت تشكي تجاري استخدامك في ديل تناك أما قافت تشكي براج إنه مش حساسية دران استخدامك ولو هاتية قالك تفيدة سرد بينا إنه فرق ده أول أسبوع لبتر خياتك
1: نها قالك دبيجن معجونة فحم أبيا باش تبيري
0: نظام إيه بالنسبة لجمر استحسن تفيدة سرناديتي صراحة حتى أب معجونك نهدر كتبو أفا قوت أولوني بنفسه جيبو دراني خدان ودمسحان دران سبيد بفورا أفتش تقش تجارينا
1: معجونة درانا يعني هقرم بيجن تقوت جغيري أفا درانا يكا لسه جي هي أبيات بيجن نضرو ريقو يك حرتمي استعمال بك حفتي دجارك دجارة بأبيات شوايه
0: أبيات استخدامك حتى تكاري يعني قافة مشاكل تي لسويها بنت كاري انه تندراني خوبي فرشبك بس دين سر للساخوة ددقا سيدقات بهيلة انه بس جبو غايتها تبيك بينا انه ايش هاتي لسه سواء نزيف بو ولا التهاب ولا تشبه بس ديس فتقرى سر طريقاتي تفريشة يعني دبيت التفريشة خمقاتة بحياة بقي نتيجاك لسه مثالي
1: باقش كرنا درانا دكتورة او باقش كرنا قول عيادات شي دبه او بيا ضروري قويك حر صالي بك
0: يفضل حر صالي تجارة يعني حر شش مها تجارك يا شيبك وهناك أشخاص هنا محتاج إنه أكتر إنه حر سي مها جارك يا شيبك حسب طبيعاله عابد مين وطبيعة إنسان جسميته بيتشيكتك
1: أفا خوارنا تشتاق لك جارات بيجن بشتي قودراني خو باقش كرجي حطاش وبي بشتي وينا ندجي دينا قحوي بخون شاي بخون مشروبات هنا تعديل دراني وتك أفيا شاوي
0: أفك طبيد هلو يلا أنه بيكون مواشير ميناء يفكرنا أنه نما طبيد شاكر يفا دران وقت بيجي طبقيني أساسي ميناء فما أو مواشير فكرنا وسبيبونا ففورا استباغ دبنا أنه تعداوي هياجتك بس تتفيد هناك انه بشتيت خلاص انه بشتيت طبيده شيت كنت ورق قهوه وشاي وشغرافه خد ديس فدقر كانه تفيد انا كريم
1: طب طبيده ري دكتوره
0: عادي مشكلاي اضراري ابدا تننا ناكه حساسيه وناكه تشيك يعني او حساسيك بسيط شيت بش تعرض الشعر بس ضر مؤقت يعني
1: تقولوا بحثه هناك شيرتها كرنجا انا هقر ام بحثه اقول او شاشتيك وخلق دي كافيني دم دما مقاتبونا خل شبوس دراني نخوي بترخل شاشتياتك
0: دراني خفرتنا كان يا مثلا هناك تين جمتا تجوار بانو تشما دراني خفرتنا كان انو دراني وان تشما جاي في مرحلة هاني اشترت بي والله حرم فرشتكن خويش دراني متى طب افتشتي هاني خويش دراني وتين ناتج عن اهمال معناته تفي اس دراني خفرتبكم روجك دروج سيروج اس فرشبكم دوها دود او خوي نماتي او خوي ناتج التهابك اجتراكم لويحة قومايه انو نار اف لويحة انو جراسيم تهنطرين دراني تدمينا فتناشو اجباري حرت بشو او لويحة نزيف شهد كد للسيدة
1: بلي قلك سباس جبوتا وهاتنا تدكتورا هيلين شوكت هيبيا سر كفتن جبوتا دخوازم وجارك دن بيروز بل ساعتا تقلك خوش
0: بل ساعتا وجي قلكي خوش
1: قلك سباس

0: بله گهدارین مش خواکی هر روز دشمن می داد و یا خلکی دم جارک منی تقنی هیه ایجا دم جارم یا ایرودا اوپن آی او کمپانی اوپن ای ببورینن راجعاندن کب آواه کفرمی خلک امنی تعداد چی بویه افیکایا هشت گهجمارک جوان صورتین کو او کسین کو چات جی پی تی بکارتینن ورن تحمیل کرن و هر وها ور مشارکه کرن بوی سیستم هانیره اینجا یک چه و تصرف دوان حالات ولودا بکن امی زده تر ناس بکن به افکاری خوره برپرسی بشه تقنی در رادیو آرتا ده یونس الهیمس یونس نهاب مرای الستیدیو دما تباش به یونس
1: یه هلا سیدا دما تباش به و حمه گهداره
0: تا ایروج مر گوت اگو اف خلال هانی چه بویه و اوپن ایجی را گهان دیه اجا چه ده خواستن جوی کسین کو ویه که بکارتینن امنین هگر ام بحثاوینا بکنش بو تعامله که بوان اف آلاوین ای ذکا اصطناعی بکه
1: من اي منصات يعني او اي اداة ذكاء اصطناعي مروب كاربينا نقاط هند بمروب مراعاتها يبك اولا تجاري معلومات خنده معلومات دقيق وكلمات مرور نده سورة خوا يعني وقت بيتشي نا يعني نفل اطار العام بنده افايا بالنهاية ادوات ذكاء اصطناعي وتبينات خدوان فمحتمل اي لحظه انه بيانات مرو يعني مش خلكير دركف بسر مش خلكير دركف بيخترع كرن ادوات الذكاء الصناعي مشكله شلوي جرى انظمه وان بخا كنترول تتني يعني جرى ادوات ابي الذكاء الصناعي كاردكن جرى احتمال بطريقه كاري ويب من الصاكره تعارض تشبه احتمال بيانات خلكير درخينه وكيف جرى داوي تشبو اد روجاينه ده بخو شركه اعلان كر انه بنجي وبسيسورت جمي هات تسريب كرن بشكلك خللك فني بو ودور الشركه جاب ليش وان صورت تراتجي واو صورت خلك عاديون فاختمروا بشات جي بي تي تشتغل احتمال مرو صورتي خبدي وجربي كاشمر في صورت هاني بالضبطين فبيا مشكله بهاي خلك جربه فدبي مرو حذر به جيميناي به شات جي بي تي به كوبيلوت به قاعد تبير تبير تبير بشغله معلوماتي خو ايه امني ندى تجاري وايضا صورتي خوني ايه يعني دبي صورتي تد اطاري عام دبي يعني تمام
0: دبي بي نهر جاري وترين دقدر كيفه دي صورتي خو بدي شات جي بي تي بوشتا نفسها وينا درخينه ابي اتشقي استشاش وتبي قايني برانيا ماشي ام بي اكيد كان
1: خدا او ترندات درت کفن گله کی یعنی ترندات جارا فردا ترندک درت کفه وقا فتره داوی انه گله کی خلق صورت خفت گراندن تصعينات فردا انه کاز چاوا بمت یعنی ترندات خوش یعنی مودا خوش بلکی ولو یعنی حباك عالمی چد بله بس به وک مشترک گوت تصورت کی بده برا تشکی عام به یعنی برا چکی مرون مروبن تجاری مروت شنا نده انه صورت نولو يعني يقولوا شلو اشتربيجم برا عادي بن يعني صورت عادي بن تمشكلتني دبي حلاني عادي ترندات عاديه مرو كار سشات جي بي تي تشيك وكوا مشترقه على وكر انا ك تشكي نورماله بس هاي مروج معلومات مروهبه اي دي دي ادوات الذكاء الاصطناعي
0: او قواعد باراستنا بيانات اي كي وچاوا بددما ولو بكار انينا ادوات اي ذكاء اصطناعي وقرب يعني برنكي قشتي ام بحثاوي بكن الانترنت قشتي كي نو بتني ذكاء اصطناعي ده
1: شخوا واتقالا يكر بحرك چلو يا تطور اعتقني انكا بهاي مروقلك جا انترنت هبه بصراحة يعني روج بروش علم متطورة وادوات قل لك ترت كيفن والشركات الشركات ايه ذكاء اصطناعي بخوكم قال وان بكن بر منافسة نظن هي جو شركات اوبن اي بي ولا جوجل بي ولا مايكروسوفت بي ولا حتى ديب سيك اي صيني بن الى اخره حريك تخوازن وادواتي خو بطورين فمشكلة فان ادواتا تشاوات كن جانا هجماتا تشيدكن بشكلك معاكس يعني جانا تشيدكن وقت بيجن بالعامية اختراق بيانات تشيدكن فآخر مهم دتشواب بارسنا خو بك حرف تراكي تام بين نفترض شات جي بي تي بكارتينا
0: بيتر يعني خلق ويب كارتينا
1: ام بين نفترض تتيك شات جي بي تي تحرك دروجات او محادثات خو كشي جي راجي
0: ابيات شواي
1: اها قال لك طريقه هنا أول طريقات كاره قد بخاز يكو يكو تراجي تهار تهار الشات جي بي تي فك بيكون نفسه إيميلات بيكارتينه الكلكي خيارات محادثاتنا تلسي نقطة خينة تكاره في محادثة تشاوب كتراجي حذفك ياد كاره هر تيكا في البروفايل خود هندر الشات جي بي تي أو صورة تاني بشوشك إيميلاتات ليه خينة وتهار عدادات وتهر داتا يعني هر مكتبة داتا طبعا بإنجليزية فأما مكتبة داتا شدك خيارك تيد هي تبي clear all chat يعني تكاره حمي محادثاتي وخش أولا شات جي بي تي تبير كربة حياة داوي تقشها راجي وإما زفي خيارها هني أتشتك حروجك دروج تلقائيا أستيم داويا روجي أز clear all chat شتك يعني برا أدواتي من مخزن بيش جم شركة أوبن إي عمليا قفا دوان محادثات بير دكتبين شركة أوبن إي فان معلوماتك قش تخزنين الجمخة وتشتك هي يعني وقت بكودك برمجي هي تبدي شات جي بي تي ويشتر انطباعاتي سرتا قش درخينة
0: شو كود يونس؟
1: أسكار بدورها بدبته
0: يونس معانا أنا
1: أف كودك هي أو يشتر قصري عفو بك أف كودك درباسك شات جي بي تي ويشتر دينا أنه تي تفكيره تولي ميوري تولي اهتماماتي تأذى أف انطباعاتي هاني قشش كده تينا جوي قاعدة بيانات آت الجموي تشيكري هنجي تبير تشتغله واشترج أول محادثة حياة داوية محادثة تحليلات بالكامل دك
0: إما يونس مينها خلق تبدأ بيجن ما أو ذكاء اصطناعي معقول حتى لو تحذف بك يجي احتفاظ بينك بوان محادثات
1: تحذف بك احتفاظ بينك
0: أبيا أكيد يعني
1: أكيد 100% وقف تسريب بيانات قابا تشيردبن إش بيانات مخزن جموان يعني شركة أوبن إينا مستعدة بيانات مليارات خلقي جمخو بهيلة وتكلفاك بيتر الخوة زادة بك عمليا قابا تفهم بيانات هيلة تكلفة شركاته شما لأنه خوادمي بيتر تخزينة جميت بيتر به فشركة تجاري جمخو ناهلة تحذف كر نهائيا درها
0: بری گم هرن تشتکی دنیون است تخوازد تشکی دن زیاده بکل سر تشتن گریدایی بچاد جی بی تی زی زکا اصطناعی
1: خدا او یعنی ادوات زکا اصطناعی بشکل عام ادویجم وکوی دنیای چنبویه کفیده ناحیه ایجابی ام نابیجن انو بلکی نقاط سلبیات وی هبن بس صراحة تطورک پرمزنه و اف شرکات حبدو منافست کن بس تبي هاي مروج استعمالها وهبه بشكل كباش كاربينة حتى يعني يعني أنا كذكاء ناي جاد رجاك يعني ناي جوتن وجاناس مقارنتنا فواندك مزناف شات جي بي تي وجيميناي ورجع مخططك كله تعبان ده حردوه مخططك بنابو
0: كيشو عن شهاتي بو
1: نفس أرقام دانمة ومعادلات رياضي تيتا بر زحمت ودريا صورتك هي يعني نواضح بو حردو بنفسها بياناتها بنفسها أرقامها قش دانمه نفسها رقم دانمه وحتى فكرة أو فكرة شرح دانمه حردوة فتطورك برباشة وحياة برسة هالكري بس أنه بالنهاية دبي وك بيلقس بريد روجة قوت قوت دبي مرحلة كهبة أنه ذكاء اصطناعي بقي حدك أنه نبي سيطرة صرحة متشكينك
0: راسته
1: دبي تمو دايم دبي إنسان يعني كلمات داوي جربه
0: دوري ذكاء اصطناعي ونستهر سبتي جمع كارت بيجو والله فان ميزاك نه اضافي واتساب بويه كجوج مر بحثا وانا بكفان روجا تشري زيد ابوي الواتساب
1: بخدي احري خوش انه كلمه مرو كار انا ك مفتاح مرور شيكه كلمه ك وقت بكلمه سر شخور شيكه افيات في داويه اذا كاب التطبيق تشخور فعلا فرضا بجنيك حاولت انه اختراق حساب تبكي اختراق كر ويبقى حدك كلمة مرور جيب خاص أو كلمة مرور طبقة أمان إضافية يعني طبقات حماية إضافية فأف كلمة مرور تكارهت بكل بساطة تشخور أنا كات المالي تشخور دينا تهار سر حسابي خوا تهار تكب عدادات وتكب حساب وتهار مفاتيح المرور وتشخور إنشاء كلمة مرور شيك برا كلمة مرورات يعني أي كلمة مرور بعادي تمشكلة النية أف كلمة مرور بر مهمة تمام أهمية وقت مشترقوت أي محاولة اختراق حسابي ترتيبه أي مخترق بير فنابة في حال كلمة مرور رزانة
0: وانا بري فتراكي او رمزه بينجي هبو فرق ما بينه وعند هي
1: فرق نابوند هي اف كلمه مرور خلاص يعني كلمات ثابته كاس نما كارت شكيبك وبغير او كلمه بلجم تهب حياه واسعه بجارك دم فعالين فبتشكي جلكي باشه طبعا شركه ولود كش بوتشه ايش بو حالات اختراق كيمك افيك وقال ميزات تنجي هي انا كان فرضا مجموعه كده يك رقم هيك اشترشات يا يكشتر لي خص وجمته انا محفوظ به واشترى اول شيء اشعارك وره وبتتخاذ مكالمة فيا فقرين بلكي جهاك اتصال نما وثوقة شهري نابي جمدة تني
0: راستة
1: فأولو تنبيه أقدر تكفيتيني بيراتا مش خد خلقك كي دنجي أمي قالة تشكي دمكن أنه أنا كا ميزاك نهجي بويه أنه تشاوات إدارة تليفونة لا يخبك دريا تليفونات يعني يعني مثلا نوكيتا هي أو كشكاتا هي تي واتس أب جير داخنة وتي إشرافي ليبك
0: أبي أبرا بين حفتيا بيوس
1: أبي بين بهن خلكك بقى بحثك الحالة لأنه كارت تحكم مكالماتي بك بصورتي بشينة محادثاتي بك مجموعاتي تيكفي فبياجي يعني قال يمكن أفي ميزاك نهى قلكي باشا يعني تي جهاز لاوك أو كتشك تي ربط بك بجهاز أخر بحيث تحكم بحسابي قشي بك
0: بلي قال لك سباس جبوته افكاري ما يونس الهيم سيرفان زانيارين جوته بمره بارفكرن ساعتها قال لك يخش به الفيرجي جهدارين ممدجين داويا خلك اخوني ايروج برنامج راديو زين سباس بوتش كسي حطاني فيكي لي المجهداريت كر سباس بو افكار عمل الكنترول هي عبد القادر السيدان حسين بوربوم سبا خلك كانوش برنامج راديو زين لهيفيا ويا لقالها افكار من دلدا يوسف حطاني ويشاغي هم بدنا باخير وخشيده بخاطري.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني القلب، ما عاد بدي اشقى.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها ببتبقى دار الأشواق عطول بطل سرقة.

0: قهدار يمان دزيار صلاح برو ريفا بريس تسمارو بكار آنينيد محطية حسكي دا أو بمريال سر تليفوني ببحث روشك كهربي الباجاري حسكي بكن صباتة بخير بعد ما طباش ببريس صلاح
1: صباح وجه بخير سر تعبا قالك سباس
2: صباح تجي بخير ببريز صلاح ده حفتية بوريدة بريات سي چاروجان پنج مو ترانسندن پنج محاولات دن گهاشتن باجاري حسكي بري وبدما كي 11 حب گهاشتن يعني 16 حب اف ترانسانا يعني 16 ترانس جو باجاري حسكي بگشتي بس گرك ديكه پي دي في يا بو ترانسندي تر هنا يان بس ويا
1: بلي پي دي في مؤسسه مي كهرباء باجاري حسكي چل سر أستا باريزغاها جزيري بحمامي بتمامي باريزغاها حسكي بتمامي قزلامي زيديولو يعني زيديولو برزغريكي قو مردر واسبون أف خراكرن وديزياغ ود روشا كاربيت شيبود ومورين كاربيت شيبون بلكل تسازيين دون شينبو يعني قال لك محاولة جمع هاتن خراكرن هاتن ديزين جريني شبكة وكابلات وقواطع وتشندي تري اللي بترقى أساس يا هريقو قران السلمة بيتر محولين يعني محولين مجي حزار هنا حزار وبيسل هنا دصد هنا وحياة بقى حزار وبيسلي محولة هنا حزار وشسدي محولة هنا قوة طوان هي زوان يعني هيلو فورت عمبيرة
0: آنها بگشتی 16 محاوله گیهای باجاری حسکی گم بحثا وی بکن هین چند حبیدن وی باجار گشی تختیه بکن
2: وک باجاری حسکی تنی
1: بریا هی وکی کمی هی وکی چارده محاوله آتی جم مثل سی مرای کرن قامش رو یازر حسکی بون گشتی وی جی پیش محاوله دیج مرهاتن او چارده محاوله جوانا دوازده هیزاوانا شسود و سی کافی آبون و دوجی دو کافی آب دست کافی آب و نفت. پنج دیجی مرهات نفهای حفتیک نفهای حفتیک کم زده. پنج دیجی مرهات نج موسسه عمل شامی جسپاسیان طبعاً پنج دن آوانا هیزوان چارسده. چارسده کافی آی آوانا. اف محولات چارسدهی لنوا باجر و جیگو ملت لیهای پرانی نایس وارکرند. بهتر در دوره باجرن گندن مزم بنیانی جمع محولات چارسد یعنی نمزنه بچوکه نمزنه بهتر محولات امی باجر شسد و سین حتی دگر حزاری حتی حزار و شسدی جهنه ام ای مزن داتین

0: جبر استطاعة خورت لازم إيش باجيرة بقولوا أما سر مستوى باجاري حسك أصلا باجاري حسك الجور بيفانا ما حتى أنا وزيدجي بهدي هدي بقول دا وباجير زيدي شيء اسمه حولي جمع هاتي سجلات قيد كرن أبانا كتبت خرابون أني هاتن بزينة بايا بدستن بدستن جدرفة طبعا بدستن دزا يعني
1: ملي يعني
0: شيء اسمه حولي أنا جمع قيد كرية بقول دا وباجير در دورة حسك هذا شيء اسمه حولي لازم يجمره شيء استي ده بعض المحاولات مرات الخطا. حاجة تجيب الكتير ماني كل محاولة دلنا.
1: شيء استي بعض جوارهاتي يعني كلو بينج محاولة تقريبا جركيوي وق حسك يوجن طواري. سوز هنا جو بيدان أف محاولات أنا.
0: بلي سوز هنا وما شاندي وما ريكريجي نوقع حاجتي مش محاولات هاي. ريكريجي هاي مبدئيا ريكريجي هاي اللي سر. وبيجي سر دفعاته يعني سر دفعاته هر شنوك يج مروي دفعك يبيشين جارا شو بيجي متما جو هندك يجي أفجار أنا ما شاردم حول راكرنا شاردم حول لازم مش حس كير وكمبدئيا جبوا مكاربن خلاص كن فان شاردم حول متخن كاردي متخن كاردي وهنا كده يجي بيخوستن يعني
2: تقريبا كنجي يعني وكنجي أبي كاور كرن حرشقي سيوختي هون دخوازن حرشقي سيدي كيجوا زود كيجوا ياجي دطوله
0: أنا دفعة أول زوج هما دفعة أول أو شاردم حول زوج هما يعني راستي يبا أبا بيجم حول جي أبا أنا بلكي خصنا وان جهين تنبولي أو جد برد برد خويا المستودعات هذا مبلغ كرين سر باريس قاها قشي يعني سر محافظات هذا قشي خويا أو بيجي ديج مرهاتن يعني وقت بيجي كي بيش كهربيج مر ويباش في دفقر ولاتيا يعني جبر ولاتي إيقو محولاوي شوب يعني برزقيكن شبكاوي تهبن كهربش غير نار يعني
1: بلي بريس صلاح دفعيا بي وتشتك خوستي وندبينن ويبرسف زو بي مثلا
0: أنا أزبنا حيا داوي نكارن بيشم يعني بيتر دستي وزارتي دي دستي شركة شامي دي أما ما دا خواس كريه حاجتي مش محاولاتا وش كبلاتا طبعا نبس بيش محاولات دور حفتون تيلي كهربي جمجر دي أمراس يعني تيلي كهربي ألمنيوم أو جمرهاتن بمحاولاتا حفتون جمرهاتن أو جي باش يعني تري شبكة جهاتنا تزين وخرابون وسري دي صالة كهربتنا والحسك القام شنو بكهربابون يأبدي صالانا كيش خرابي شي بو يعني كي خرابيا بدستابي كي خرابيا وكي دب النتجاع عوامل دبن يعني فشبكة جي لازمين كبل لازمين قاطع لازمين محولة لازمين لمقو هاي قران جمع محولة يعني أبدا دين بيدا كرن حتى خوجهي بجي جانا أمكارن بيدا بي
1: دقوت أفنا استطاع وان يعني قوة وان شارسده الجور مش تفهم كر إيجا أفنا جيت أقوم نكارن للبازار بيج برجو يعني قوة يدهندري تغي بازار دقرق جلك تربة أول كيدا كيداني بالضبط أف بينج محولة بيتالية
0: أنا أف بينج محولة هي مدناني بينج محولة الجمن عند مستودعات هذا أف بينج مدناني نجبر قلت لي حاجتها مزيدة زيدة قل لك ناقي في داوي زيدة النوق مقو بيتر تاغك وقت بيجي دوري حسكي بالباجار كي خوله بي يعني حملي وان سبق بي بمعنى حملي وان سبق بي حولتي سوار كريم يعني مثلا در دورة حسكي قول دن مزن هنا هاغن الأطراف هنا بلكي حملي وان سبق بي أم دينن لفي ديل اللي أنا أف محولية باجير جمرهاتن دزي في ديل مناك أنا أرب كيماني دي فيش أسلو سيبه
1: مالي نخوني چبكن جوان محولاتا في الشرهاتنا
0: نا هنا برن لازم جمدار لازمين قال لك محولية قنداتشونة يتاغن ولوك تشوكتشونة ولازم ببنانا قال لك لازم هذا صدجي لازمه وإيه صدجي لازمه مش لازمه بس كباجار أنا باجاري مزن يقو ملتي تفربي بحاجتي محولية مزنة يعني
2: تيرا هناك
1: لقرك أفجي قرك جهوان القورتة بيجيكو هي وحاجات هي قرك أفجي دمك لازدب شخال كيرا بيوان
0: جهوان جوان هني وكارجتي ببلي بيتر أنا كار بيشا مهين هي أو شاردم حولنا أو شاردم حول دوازدل جمع مان تدي يازدل جمع مان حسكي يعني يجوان هين سوارنا كذي بس يجوان هين مايي مزيازدل مده سوار كرنا يك مايي مثلا
1: جبر شلو درنجي شي دي بتي دي
2: سوار كرنا ويدا
0: درنجي سوار كرنا وينا بس محولة تنيجي أموري وينا بتمامتي تنني يعني أموري وينا بتمامتي تنني كبلن قاطعن لوحاوي التحكم هذا ندري ويد أو لوحا كامل تنني يعني يعني بدرنجي حتى أزم حولكي خلاص دكم وقت جير لازم روج جير لازم هنكي بس غريكا مواد اجي جمع هي جانا جيب درنجيتين او براسيزي بيشم هك دنجي مبقين جهات ببرس يعني درنجيا مواد هذه اللي ام بسكن انا مثلا يجي كابلات جمتنا يجي كابلاتي مخارج كابلاتي ابي يجي محولي درت كابن شبكي يجي محولي در شبكي او كابلات انا هي حفتي تنن السكين يجيبوها كابلاتا
1: او شو كنت انجوا
0: او كابلانا مادام تنن او ما دعوا كري حتى انا جواب جمراتي
1: او جي جي حكومه سوري ده
0: جالي حكومتي الشامية مدعو كريم وكبلاتي مخارج أمجير ديجن انطلاقاتي محولي يعني أم بي وان ما نبجاري كريم سكنين أنا يعني سكارنا دكيم جلي محولا مداوية داوي جيد ناكي بخدمي دي يعني
2: برب
0: حاجة دي كبلاتا
1: أنا أو
0: أنا محولا قدو محازر كرني ليك مادام كبل كني ويكارباج على ميرنر
1: أو دهي چوي أو قشكتن خدمتي
0: بلي
1: أو تاني يك جوان يازداماي أو الكويدة كيون بنيتن دينن
0: أغيران بناؤكم يعني محاولاتي أمراض كذي أمنا بواجد حديثي نشجود دورة يعني هو بيجي برزقيك مردنا كيفن بناؤن أما حاولا ماي أغيران.
1: ملي تغن ما نب تمام يجي خلاص بونه يعني كش بونه بكهرباء.
0: خطة صالحية هي جمع تمام تيب كهرباء. خطة طلاع هي تمام تيب كهرباء هي. وإيران سري صدين وط كهرباء بس هناك موجود نافرة هناك هناك محاولات شونه. أبي محاولي وان شو بأم شتكن أم سرد قفيز إن درم محاولة بدودي يعني أو محاولة بيكارب مينا أو جي هي وين محاولة بيكارب مينا أبواج جمع هي بر يعني تاغي شرقي باجير بارشي باجير تمام بتيب كاربي سري صديون وط كارب جوا درة بترجي تاغي شرقي باجير مدرس بوان كري وقت صالحية عزيزية مفتي غيران تاغا طلع خشمان أبصري صدي نوت بيجي كهرباء جوار درب بل كي محولك لفرد دراهاني ماي وهو نزيدة لبتر هلا غربي أنا كأم كتني مدى سبيكري الورجي قلق محولة لازم
1: أنا أفتغي تقوتن هناك جوان بتمامي بوني بكهرباء وهناك جوان يعني هين تمام نبويا
0: محولك دودو كيم زيدة
1: ما
0: نجوارها
1: ما حرتاغك كان محاولات خاص تقريبا يعني
0: إنا نشرت محاولنا تاغن هني بيست محاولتي دهنا تاغن هني بازدتي دهنا لقور مزبونة تاغي يعني لقور مزبونة تاغي وباري كهربي حاجة تاوي أولتي بلاكر
1: أو تاغي قو كهربانيق هايوان أهتعدام الظن دور دي يعني كهرباء جانتورة هاتية سكن عندن وآقش تيجيش خلكير نري إجاوي تشاب كشخو أوي بطاقة
0: أنا حسكي وقت تاغي حسكي دردورة حسكي أمجان أستكي أمجان تلحجر أمجان ناصرة ناصرة جي كاربجر شوية تلحجر جي تقريبا تمام ذبي محاولك دودو بس كيكن خجهي هني يعني تلحجر جي خلاص بوية أمجان كلاسي نفر جم تقريبا قد بيجم كارم شتر بيجم نشوى غربية ديميني جمع ونابندا باجير يعني سري صدي حفتي نجاز بوية وكاربش خركير دره دور بينج 6 ساعات تيج خلكير 6 ساعات تي ماكسيموم جانا بينجا يجي لغور كهرباء جمرتي يعني لغور كهرباء غوش بندابيتي طبقه او كهرباء شقه زيد به ويوقع زيديش بيجي ولات يا كيم وكيم بيجي ولات يا انا حال حاضر 6 ساعات تي خلكير يعني سري صدي حفتي بلكي زيت تر باجاري حسكي كهرباء بوي يعني 5 ساعات 6 ساعات تي خلكي خوشن يعني خلكي خوشن بشينا خاصم افجنتور نماني و ولاتي طارية دهنا براستي مشكلة كوان قلقي مزنة هي وحقي وانه ام جي جبو فينا جي براستي جي كاري ما زيدة بلكي زيدة دوامكين بكين يعني
2: بلي
0: زيدة دو ورديا ام بكين جبو ام كاربن او تاغي ماني جي ام زوب كاربن
2: بلي هيفي اوام تقود سري صدي حفتي يعني بقشتي باجاري حسي كروشا يعني كهربتي دا باش بو يروجي 6 ساعتا 5 ساعتا دقهي جوان او جهي كو يعني بقشتي محاولات وكبلات قياي وان دفده ما بيده ويروشا كهربي جولو باشتر ببال حسكي
0: انا 6 ساعتين شخركير 6 ساعتين افين سري هيفكي مهكي كيم زيدا 6 ساعتا شخركيرتي باشي يعني لغور جنراتور تكنن خلبي كيف خشن تشكي باش شخركيره فقال لك جي طلبه يجي لما انه تاغي ما يجي خلاصك محولا ما يجي خلاصك وابجي حقي واني لغور درفته امكانياتا ام دي جيدي بيكين بينا أما روشا كهربي باشبوناوي اي مكرأي أم القور أزانم بي يكجي جانبك نيزيك طمع بركز دابا برسي وساعات بيسوار كرم ساعات إلكتروني
1: شخو مني أف ببرسيا يا
0: باجاري عمودي وقت ديريكي وقت باجاري بشوش هاتين سوار كرم القوام شلو كيم زيدا لفرجي حاسك يدس بي نكرني اللي آمده دي بحاضري دي بي وساعتها دس بي بكم خورتاي
2: ويقولو باشتر
0: بي ساعت بي سوار كرين تمام اه وقتك ساعت بي سوار كرين تبقو بلكي ولاتي وكرابد النبلاشي حتى أراك كهربا بلاشو اللي بكشت ساعت بي سوار كرين وكهربا بي حسيب سر ولاتيا دفرد وقتك وساعتها بي و تدي سروان تي حسيب وتقنين كي بي ولاتي بخواه وكهربا خم قاتبن مادام الكهرباء خبقات قبل قرت تجربة ما العمودي الديريكي الدرفيسي بري 6 ساعات شو أنا أبوي 10 ساعات بيش ساعات هذا سواق فيها بيش ساعات تقريبا دماوي زيادة تردي بالدبل يعني يعني مثلا 6 ساعات تي أبكي ماني وببحث 5 ساعات وببده ساعات بناء وأكيد ويقولوا دوده وقت بيش نيار المهنة و
2: كرمك.
0: ومصدرك ده هي جماعة أنا مصدرك تاني كهرباء جمرتي تيج محافظة جيشير مصدرها ويجي من دابا الطبقة هي وحيدة باش خوجي وعطلك شيء ببرزليك شيء ببكهرباء الدنيا بارزقه جيش بكهرباء الدنيا يعني جيش بكهرباء الدنيا بري شاروجا عطل شيء ودور تقريبا 15 ساعة تبي كهرباء ما باجار جيش يعني حس جيب ولا قامش لي بحمد رو أنا الفر مصدرك ذي الجماعة هي وقت شيء نافد استيماد إخو يعني إنيزيك يعني إنيزيك وكهرباء باش ببي شو تم محطات برا ولاتي نبيجن تم محطات لحسك يتنن محطات جدرا كهربي يعني ايجو كهربي تشيدك أصلاً أو محطنا جمل باجير تنن محافظة حسك يجيش تنن جمرش كتيش يتي صدى طبقاتيش فراتي يعني
2: هاري.
0: المهم خطاتني آدني قو في ديل ما بكد روجي تندي كان ما يتي دي الخطا مبروك هاي خطا مبروك هاي أو خطا دنش أوش بندوات شرين يتي شرين مبروك حسكي
1: أبي هاي تشتك هيفي هيا جو
0: أب هاي اللي هاتي روخاندن دفي أزمي في كريزة سورية دي درباس بوي أفصالي درباس بوي هاتي روخاندن سري صدي تشل
2: إجا هيفي أمل هاي أو خطة هاندي سات شي ببا
0: أنا كارتي دبي أب كارايا نعم دكن بيتر وزارة الشامي تبني كن خطة دو صدو سي كيلوي ويتبني كري و بيغا أبوي جلي أم داوي زماني أزد هيا داوي أتنزام كن جيب ويخلاص به.
2: مشارات باش بخوش بو.
0: سيمها احتمال لسيمها خلاص به. أب خطأ مبروك أدب خطك دن ددوا مصدرك ددوا جباجيرش محافظيره. مصدرها ددوا أنا شي اسمي جمرتي. مكسيمون شي اسمي جمرتي جبنداوة طبقة. جانا دبي بينجي جداد كبه. أمي بيشي استه. أما مبروك أوجي بكارانين. أوجي شي است بلكي حفتي حشتي ميجا جراجي أوايا. دبي زيدي صد ميجا يعني. لبر كهرباء ولا تيا بعداد شيء بيجي بساعات وده ساعات أجمل ولا أكيد في المستوى حافظي.
1: هذي أوى روش هر باشتر ببا شيتر ببا جلك سباس شبو تاو تبلي بوناتا شو عند زيار صلاح بروري ببري استثمار وكراني نيد محطة يا حس كده بمربو خدي قوتي بتدا وبكارمندي بترى قشا براستي جون دبرا خلكي روني دكن جلك سباس ساعتا تخش
2: جلك سباس شبو تا ساعتا تخش ببري صلاح
0: زور سباس ساعات خوش

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدق.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها وبتبقى دار الأشواق عطول بتطل سرقة فكرت

سلاف جبوي وهميان گهدارين ارتا و برنامه راديو زين دما و باش به دم جمير يازدوني فالگوري دما استوديا ارتا الباجاري عمودي استيدان حسين بورمو اف خلق كنوش برنامه راديو زينه.

جارك دند متشاغن وبخير وخشيب جهدار هيجا ودلال تشكسيكو نهال مجهداري دك على سر بيلانوت نه نقطة بينج إيروج دشمة بستو حشتة أيلولية دروج مانا وإف هيفا هانجي بداوي ببا روبرو روشاك شو هواي تيجو هرتن تفي قوم دكارن بيجن هنا جي دنيا قرم ددان نيفرودا نخاصم دوان هرسي روجن داوي دا برانيا خلكيد بيجن هيفا كو أملو برتو بتكيد حسن وخم دي جودة هي ليا هري خشو باش أو كو ددان إي بشفيدا ولو أو بلين قرماهية بيتر دات كيفن وجو هينيكا إيروجي بلين قرماهية لباجاري عامودي سي ويكب ددان روج ده ايفاري جداد كف حجدان لسرد رجاهية ساعتك يزيرو بوربم بمجارن جدا جدا هيفي دارم كوب دليوبن

دنابا خلقا ميا ايرو دا ودي دا سبيكي دا ميبانك مهب الستوديو كو او تختورا درانايي برياد سيرو جان بتايبت روجا ايني لباجاري عمودي عيادا خوني آ تايبت بكريا امزي دا تر وين ناس بكن ريويتيا ويد خوندني دا چاوابو لسر ازمونا وي دفيواري دا ناس بكن بشترا امي لهف بيبينا كاتو ماركري قهداري بكنش بركونها دما كلاندنا آ دانوايي مي لهف بيبينا كي قهداري بكن كو او بخانمة كي لباجاري عمودي لجموينا نقريها يجبريات چند سالان و او بخوا نقريا خود دا هفالان دوستان جيرانان مروان حطاني كو او نقريا وي در تكفيج دروي عمودي جي دداوية داوي برقايك من التقني وكي هر روجا دشمي هبه

شخواه ويقف بن مجارن ما دنافا خلقا ميا إيرو دا هونجي دكارن تفلي ما ببنها قر برسن وهابن لسن مجارن ميان مجارن ديتر برسن وهابن جميفان مرة كيشين وهابن هون دخوازن أمبالي بكشين لسر يان أموان بكهين آليين بر برسين بيوان ديدار ناميين خوج مرة بشين خوستك ودا خوازن خوج مرة ريكن لسر جمارة ميا واتس أب 09 5 6 4 6

جارك دن أم الوفا قريان بمجارك ديتر قريداي بتختوريا درانان وببدسبيك كنول باجاري عامودي ميفانا منوي دكتورة هيلين شو كتبه كوي خونا خوبيك آنين أو خونا كو بصالن دودرج لسروينا كار دكر بشتي ريوتيا كدودرج خوندني وجبر وردهي بريا چندروجان بتايبت إينا درباس بوي عيادة خوني تايبت لباجاري عامودي فكر وأو ميفانا من با أمي تتر بيرا بحسا في ريوتيا هاني بكن صالن خوندني بيرا چاوا درباس تبون راستي چي زحمتيان دهات هستيوي چي بودما وفكرنا وي عيادي وأمي بيرا جيناس بكن چن أو پيشكتنين هري داوي كو درباسي واري تختوريا درانا بويا هروها أو خدماتن كوي لعيادة خوشي پيشكيش بكا كامي بهفر الاسترانة كدن قهداري بكن بشتراوي ميفانا من دكتورة هيلين شوكت بمن ربه الاستوديو.

0: جارك دن أمل وفقريان قهدارين هي جاو دلال وزقلك كيف خشم كونها بمن ريا دكتورة هيلين شوكت دكتورة درانا يكو بريا چندرو جاند إينا درباس بويدة عيادة خل باجاري عمودي فكر دما تباش بهيلين قلكي أس كيف خشم قوت ميفانا منه وبيروز بقوت عيادة خل فكر هي بياسر كيف تنش بويدة تخوازم
1: ساغ ربي قلك سباس الله يبارك فيكي
0: جالكس باس جبوتجي هيلين جمر بحثا ولو أو كيليا كوت درباسي عيادة خبو بشتيفان صالين دو دريج خوندني هستي تا شعوري تدويل حصيد تشاوابو
1: شعور كي قلت كي خوشبو مكلل ببتعب عمني سنوات مني الدراسي افشتهاني نعن فراغ هاتبو صراحة شعور كي قلت كي خوشبو انو تعب عمني سنوات آخر شي حقي سر أرض الواقع انو خلاص مع عيادة خفكر
0: دبچوکانی ده هیلین تمی خلق اولو یعنی بهترم کار بجن ما مستی مرونی مدرسه ای در دوره ما جمرور بجن کا گاوا گوت مزن ببه تی ببچه افشی خوناته بو حلمی تبو
1: نه صراحه انا رغبان بو اسنان حتى بشتين بكالوريا جي خلاص كر دائما متقوت انه از جراحه قلبيه بخوينم بس نصيب تشبو وحاليا قالك حش فراي خوتكم
0: بشي نبدلي تبوي بس انا قالك بدلي بشت اف اف قافا هاني اف خطوة هاني جبويتا تشي واتيا وينا معناوينا تشي هي لين بشتي صال نولو دودريش
1: اف خطوة هاني خطوة قلكي جوهري بو بالنسبة جمرة انو خطواك انتقالي جمرت مسلاند انو اش حياتها تعليمي وخوندني اسكتم حياتك عملي فعلي ده انو ازوم انو وقت بيعضو فعال المجتمع ده ازوم مسؤوليك المجتمع دراجيمي
0: أبو كنت صال يعني تدخوينا حطاني قوت قيافي قافي تحيا داخل
1: طب أسنان بينش صالن بينش صال الخندية
0: كي جان صال تخرجي هيلي
1: بينجي مها دهاد حزار وبستو بينج
0: يعني هين بو صالك
1: هي تقريبا
0: امتكارن بيجن خندنا تلكب وتلكو دكيت
1: خندنا من لاتقية بو جامعة شامي خاص فرعي لاتقية
0: خدنا تلودك او جي بين صال بو جاد نافا وان صال هذا هيلين نخاص مقابا قو يكبري خو بد يعني باريس قها كديتر يعني محافظاك دني قال لك زحمة تيتين راسي مرو نخاص مقمرو تاني بمرو كسكي در دورا خو ناصناك كاولو جمر بحسا خدنا خو بك صالين ايه جبوي تصالين خدني شاوا در باسمون
1: قال لك زحمتي هابون لانو از اول يك انو جعائلي از درت كفم درفا انو بري ما انو كأحفاد كستنا بون هارن در كفم فاف زحمتي هابون انو استني بون الودك اف زحمتي بشكل عام انو مسؤول ياخو الحالي خورا دشتي محرشت الحالي خود كركس لدورا عمتنا بون وقالين بك كزحمتي كأنو أمبيج المجال يمد قال لك زحمتي هابون لأنو مجال يمد بالذات إيه أسنان أنو دفيت بوازين بين حياتها أنو نظر يجي وعمل يجي هنا أنو مهارة أنو إيه سرير يجي دفيهم بشغل وخاصة الجامعات الخاص زحمتي الجامعة هاي أنو وقت ما تضيق أثناء امتحاناتها أنو أسبوعك دي أسبوع تاني هاي امتحاناتي خوكشها دو أسبوع تقدمي فأفجي ضغوطات منسرمة كحياة عملي جامعي
0: يعني تدريبة عمل الجمعة كيم بالجامعة هوا
1: نتدريب عملي الجامعة كيمبو يعني تفيز إنه أزهر محاضراتي خوي نظر يجي بالمقابل أزهر سرير يجي يعني فأزبوازيم أورطا نظر يجي وأورطا سرير يجي وزحمتي مش ترقد أيامي ما امتحانات هذا إنه امتحاناتي ما إيه نظري تخص إنها أسبوع كده أسبوع مقش ما امتحان مواد خد قدمها خلال ده أسبوع الدهر وجام خالص مو
0: تدبيجي صالة شو ده حزار وبستو بينش تخرجي دوي دما هاني ده تدس بكارك يشخور كربوت الجم هنكا تدرب يجبر أصناس كم يعني لازمكو بشي قهن خلاص
1: هنا لا نبا هنا بريز بخارج مجي أسشوم جم قلق دكتورة سواء لاتقية ولا الفيدة العامودة وزشوم قامش لوجي جم قلق دكتورة فازقلك سرخو شغولي مصراحة وازقلك تعابي محياة زقيان في نقطة هاني
0: صالة خوندني نهاري زحمة جبوتك كيشان صال بو
1: صالة بينجا ازقلك تضغطيم لأنه بو انو ازبو ازيم أورطانا خوشي خوي ايقوتين جم جامعة جي واز مشروعي خوي تخرجي شي بكم لأن مشروعي مني تخرج بحسك عملي سر انو توتر لدى طلاب طب الأسنان ضمن جامعة مدما بحسك علمي شكر
0: يعني او موضوع قريداي بتجي
1: قلكي انو او موضوع قلكي جمر مهم بو صراحة
0: إيجا جوي صالة خوندني هجر أمبيجن جد سبيكا جامعة حطاني رجع قوت عيادة خو فكر ولو جمر بشكي بحسا وينابك شقيسي وقت بترخوار شو زحمتي هاتن بيشياتا تدوقع عن تولو زوي عيادة فك
1: نا صراحة ونقل كيف دلي أمبوجي عيادة خو حاليا فكم بس أهل مصر من إنه خلاص إنه باس خارجي مم خلاص كري فأز عيادة خو فكم إنه خلاص هو بس زحمتي ما إنه أز مواد خوش كوبينم أز غراض خوش كوبينم ديكور عيادة وقت ويجي إنه طابعك أنسوي سرها ومواد خو قش مش تشتغل مش فيدا ناني مش جلاتقي يعني ولا انه كسل فيدا ناس نذكر
0: حاضر تيب خويش بو فكرنا في عيادي تشقيسي دم بترخوار هيلي
1: ماك
0: ماك تاني إيفاني قلك
1: ناك كتحضيراتي افتتاحية بس كتحضيراتي عيادي ناك لك خوارن صراحة
0: وبدليت اي عيادات
1: الحمد لله
0: اي باشا اجا امهر نقولو بشكي بحثة مجالي تبكن هيلين او بيش كتن هري داويك وكتن مجالي طب درانا دي تختور يا درانا دي بيتر شنج بيش كتن كتية
1: اخر تطورات سوراك ها الديجيتال دينتستري تشيب وقت بيج مجال تطوير انه المجال الرقمي انه طب اسنان الرقمي اخر تطورات نما هدفها مي انه اميش انا خوش بسكنين ولا ام فين اخوش ياهاني معالجة بكن ويا هدفها انه طب الاسنان الرقمي انه ام بركزين انسر سرعته وسر دقته وقدر الامكان ام دوري عمل عمليات الجراحي هرن إنه عمل جراحي كيم بكند شغلة خادة.
0: أفيال صار تشخيصا ود مين هي لين يعني أجهزة خاص جبوي هنا.
1: أجهزة بس أكيد اعتماد كسر تشخيصها دكتور يعني جهاز صار تشخيصه 100% نادينا.
0: شنو ولو أو جهاز يحركون هذا الباص الجمة دفري بونه وقريداين بمعالجات رانا.
1: أنا آخر شيء مثلاً جمع دركتية إنه أمتعتي ما تكن آخر شيء خاصة مجالي زرع دد مجالي إيه إنه قنواتي لوبي دقابة معالجاتي لوبي استخدام تكن CBCT أو شيء تصوير رقمي محاسب إنه صورتك 3D دران ردقرة أو جهستي ردقرة نوعي دران شطر دارتخ نوعي هستي شطر دارتخ عفواً فاشترت بإنه أف مساعداً أكتر شيء عملياتي زرع رش حالاتي زرع الجمع دركتية عنده تيكس شيء مساعد جمرد معالجاتي لوبي دأكتر شيء إنه اشتر سهولتي وك إنه تشتكي تسهلي نشتر معالجاتي لوبي دأكتر إنه مجهر شيب ويا نوك إنه قافة أسجعفي إنسان أزبينا
0: أبانا بريتنا بون إجاها قر أم بحسابينا بكن أف جيهازانا بخوتشتن هنن دركتن حركس دترسق وبري خوب الدكتورة كدرانا جبر إيشاوينا إجاها تشتن ولو معالجات دركتن نقو يقدراني خوب صلحينا يان أو نخوش ياخور حد بك بي إيش
1: هنا أغلبين أخوش يا مثلا شو الترسن جي در زيادة خديرة الترسن در زيابة نجي فدركتي در زيابة نجي إلكتروني إنه اعتماد دكي صار طريقة حقناي بطيئة فأنا أخوش بإيشي ناحسة
0: أبيات شاوي هيلي
1: إنه در زيابة نجي إلكترونية نت بدأ سيخوت تحقنين الجهاز بخوت حقنين هنضري دران أفتشتهاني إنه جي قوتي بخدرين فحقناي بطيئة إجبروا له نخوش يعني بإيشك قلكي كيم تحس نوك إنه تبيج إيشها در زيابة عادي
0: بيتر يعني أو حالات تدس بكاري خو كريب بران العيادة أو حالات يقو بيتر بري خود دنتا شو حالات؟
1: صراحة أنا خوش الفيدا كيم التي مناعين جم دكتور درانا إلا جو إيش يعني جابها وخلاص نما تحملتك يعني
0: قابا معالجة جير نمين
1: قابا معالجة جير نمين هو خلاص نما أو كار يعني نما كار إيش تحمل بك فأولو نهبري خدن إيه يا بيكون دران جياي عصب يا خلاص بيكون دران جياي مرحلة ميراك نما معالجة دبا
0: أفجي يك جوانا بمراسي مقجيان في حالي ومن قال لك إيش خوار بدو نادم قلتو بس بريخة بدون دكتوري درانا
1: خلاص يعني نخوش نعين جم دكتوري درانا كفحص دوريتين هو مثلا بإيشك مزمن يعني بيكون بصالة إيش خوارن حياتين جمتا
0: تشكي نه قريداي بفان حشواتي قوهنداتينين دركتية هيلين حشوات تجميلي بنتشولو خيارات إيه دركتية
1: حشوات تجميلي ككمبوزيت يعني قالك تطورات تشيبو نبونه مثلا ملائم مقاومتها ويبي تربوية سباتة انه لوني ويبوي انه اقرب جلون دران ارتباطها بميناء وعاجي دران ربوي خورترج باري فأفتشتي هاني معتماد وتشتكي دنشي دركتية كمبوزيت إيه تجميلي حصرا جبو وجوهي أمامي انه جديبلا مثلا از فينير داينم يا از جسوره داينم يا سلبيسات داينم فخلص وجوه تجميليه انه مباشره هن كومبوزيت نفسها جلسات انه جلساك خالصا كارب طبقين جنا خشره
0: ايدن او حشوات ايدن سيرشن جلسابو وبيا انا سيرشن جلسات بيجي جلسات
1: بس ابيات تجدران يعني تناحضرين بس توجهي بيشي جدران تتحضرين وتفي حشوه خد ضمن نفسها جلسات داتينو وتنا محتاجي سحب عصبه اما ايدن يعني محتاجه انه تجارك يبحضرين تجارك قياس بقري تجارك بشين مخبري فجلساتي متعدد ترنج جلساتي اي كومبوزيت مباشر
0: وقت قال لك يتكاربيج
1: وقت دخاء
0: هيدين او خدمات قلت الجمخ العياديه بقدمين بيتر قريداين شنو
1: صراحة حرشت الجمع العيادة تقدمين كمعالجات لبي انه سحب عصب معالجات تجميلي حشوات نخور جسور تلبيسات عادي فينير طبيد واكتر شيء سحشت كي معالجات اطفال از قلكي مبسوطم في كاري هاني
0: انا نخوشي تزاروك تيبوني
1: قلك هاني
0: او اجهزه قشطر لازم دكاري تدي هي اللي انت قلت المواد خو اشتغل لاتقيه اني
1: اه صح
0: واكيد الجهاز وانت شكودك اني
1: مواد خو اجهزه خو تفكر سيد رانا مكامل كشج لاتقيه اني مشتك جبل انا كر يعني كامل مش لاتقيه قش دفعاكم اني مشحنات
0: طولي حطاكو هات
1: نا اسبوعك اسبوعك لا طولينا
0: تلويدك يتشاوى ناس كرتي بري خو بدك يا تخرج ناس
1: بري الورخو ندبو ف يعني مستودعاتي قوم نفسها درماني خوي ايه جامعه جد كرين اسم جام نفسها مستودعاتها
0: تكلفه بينا جرام بو هي اللي حطاني كوبيا
1: يعني نقل كينا يعني باش ونوسط ومقبول بصراحه نتي بانه ك ور مستوى انه عيادات كيفكم مقبول بتكلفه باش بو نسيء بو نتي بمبالغ بو بينا
0: عم تقارن بيجن دكتور بخوي يعني او ترسل الجمعه شي انه خنتنا اخو خلاصكن او قافا بدو خنتني دي او فكرنا عيادي او مصروفها جوجير لازمه او قال لك دفينات تفكرن فتدبينا حطاني كو عيادات كيف يعني فكن قال لك صار جوان دفي
1: مشكلة هاني يعني أسعار تصير هفرة هاني مثلا تكارت أجهزي خو مستعمل بين تكاري عياداكي كريبك يعني قال لك خيارات البيشيات هاني إنه حريك كاري أسبقي حريك كاري بوجه فورا عيادا خو فك قور إمكانياتي خو أنو تكاري إمكانياتي خو الحر دري ببينا كافت بخواست بشغل عن جد
0: إجا هيلين أنا هقريك بري خداتة نخشكي بري خداتة أو خطة علاجي شبوي ويناتي تشاوى بحددينا
1: أولا شي إنه فحص سريري جرشك فحصك سريري دقيق ودورة أجهزة مني إيه الجمعي يادي حما أجهزة متطورا سواء سنسور ولا أبيكس ولا روتري يعني تشي أجهزة حديثي كوت لازم نج عيادات درانار حاليا بما أنه طب أسنان تم متطور وتم تشتين هدرت كم بس حاليا بالوضع الحالي تقريبا حرشت الجمع هي فسيرفي اساسي هاني يعني خطاك معالجه دقيق مجردين بحيث انه جنا خوش رجي باش بوج مرجي باش بكتكلفه وكوقت يعني رايي انا خوش دستينن كفات تكلفاي ولويا والقاس وقت دخوه فكات موافقه انا موافق بام حلوله انه الجورنا خوش قرن تشتكي انه اجي بمرتاحه
0: بلكي انا قال لك خلك ولو جوي تكلفه بيد الترسن ولو تكلفات الجوري قدره ام بيجن اخر كي قش الجمته هي حسب
1: ان شاء الله ان شاء الله بس اشتك مواد ما بيج مسيئه انني يعني وسط وممتازن بس انه ان شاء الله انه عالي ولد شعب كان اكيد
0: استشاره الجمته تشاويه هي
1: استشارات الجم مجانينا حسب انه بيتك تخواز مثلا بلكي نخوش ور استشاره مخواز بس يعني المنه مرتاح بناي الجم نشغله فاستشارات اكيد يعني علمي منه ومخوندي ازوله بانه از الي خلكي شعبكم استشارات هذا وشغليمة بشكل عام يعني باش الحمد لله
0: هيلين كاولوش مر هناك شيرتا بيج مقاتبونا درانان دفي تشاوا بسبها بإيفاري بي ولو تشن شيرت نخوش جمال وش قهدار عربيش
1: شيرت انه اهم شي يك عناية بصحة خوي فموي بك انه دراني ما استحسن بقرا فموي انه اكتر تشتد فيك ليه مقاتب لانه او واجهة انسانة فدفيك دائما مثلا طريقه تفريش جمه صحبه هناك مواد نهدر كتنا خيوط لسويه انه اوجي جدي انه فرتشيجي استخدام بكن ام خيوط اجي استخدام بكن ناف درانا انه مدراني خبي باقش كن هناك فرتشي الكتروني دركتنا انه سركي هربيت شغلن خيط مائي دركت يعني قال لك تشتي حديث دركتنا جوالي انه نخوجي كانه في تشتي هاني انه زوبه زو تدارك بك انه هايش خوهاب بسهوله يعني انما اكبر زحمتي
0: تقو طريقة تفريش مناسبة يعني كباش بطريقة ودبي تشاوى
1: طريقة تفريش انه بدوائر بيقال لك خلق مثلا انه يا ولو الراس شي يا افقي يا عمودي فأف طريقة هاني مؤذي جدران جارنا جي طريقة انه قساوات درن فرجتكن فأف تشتي هاني التراجع لسه جمع تشيدبن خور اعناق جمع تشيدبن جارنا جيت ببين يعني قلكي مهتمة بدراني اخوه وقلكي حج دراني اخوتك بس يعني نخور جمهنا ابنا ناتج عن اهمال ناتج عن طريقة تفريش خطأ
0: يعني انت بيري تشقيسي دروجي دي قدراني خوف
1: دجارة
0: جباري دجارة
1: دجارة
0: وشقيسي حر جارك دبي تشقيسي
1: ددقة وني في حياة سيدقة
0: وبهنا كي ولو فربه
1: وحصرا دوائر يعني نا أفقي ونا عمودي انه طريقة تفريشاتها على دوائر بها
0: معجونة درانا فرقة وينها هي هيلي
1: أكيد فرقة هي يعني قال لك معجينة تجاري جهنا صراحة أستحسن في دواء تنية يعني بيفيدنا التبيج إنه في دواء هاي مثلا معجونة حساسية قال لك أنا معجونة حساسية سواء لبيب ولا لسويبة فقافت تشكي تجاري استخدامك في ديل تناك أما قافت تشكي براجب إنه ش حساسية دران استخدامك ولو هاتية قال كي تفيدي سردبين إنه فرق ده أول أسبوع لبترخياتك
0: نها قال لك دبيجن معجونة فحم أبيا باش تبيريه
1: نظام إيه بالنسبة لجمرس حسم تفيدة سرناديتي صراحة حتى أب معجونك نهدر كتبو أفا قوت أولوني بنفسه جيبو دراني خدان ودمسحان ودران سبيد بو فورا أفتش تكش تجارينا
0: معجونة درانا يعني هجرم بيجن تقول جغيري أبا درانا يك لسه جي هي أبيات بيجن نضروري قويك حرتمي استعمال بك حفتي دجارك دجارة بأبيات شوية
1: أبيات استخدامتك حتى تكاري يعني كافة مشاكل تي لسه ويها بنت كارة إنه تندراني خبي فرشبك بس دين سر للساخوة دا قاسي دا قاتبه له إنه بس جبو غاية تبيك بين إنه إيش هاتي لسه سواء نزيف ولا التهاب ولا شبه بس ديس فتقرى صار طريقاتي تفريشة يعني دبيت التفريشة خم قاتب حياة بقي نتيجاك لسه مثالي
0: باقشكرنا درانا دكتورة أو باقشكرنا قول عيادات شي دبه أو يا ضروري قويك حر صالي بك
1: يفضل حر صالي دجارة يعني حر شش مهات جارك يا شيبك وهناك أشخاص هنا محتاج إنه أكتر إنه حر سيمها جارك يا شيبك حسب طبيعة لعابد مين وطبيعة إنسان جسمي تبي تشيكتك
0: أفا خوارنا تشتاق لك جارات بيجن بشتي قودراني خو باقش كرجي حطاش وبي بشتي وينا ندجي دينا قحوي بخون شاي بخون مشروبات هنا تعديل دراني وتك أفيات شاوي
1: أفك طبيد هولو يلا أنه بيكون مواشير ميناء يفكرنا أنه نما طبيد شاكرية فدران وقت بيجي طبقيني أساسي ميناء فما أو مواشير فكرنا وسبيبونا ففورا استباغ دبنا أنه تعداوي هياجتك بس تتفيد هناك انه بشتيت خلاص انه بشتيت طبيده شيت كنت ورق قهوه وشاي وشغرافه خد ديس فدقر كانوا تفيد انا كري
0: طب طبيده ري دكتوره
1: عادي تمشكلاي اضراري ابدا تننا ناكي حساسيه وناكي تشيك يعني او حساسيك بسيط شيت بش تعرض الشعر بس ضر مؤقت يعني
0: تقولوا بحثه هناك شيرتا كرنجا انا هجر ام بحثه اقولوا او شاشتيك وخلق ديكافيني دم دما مقاتبونا خل جبوز دراني نخوي بيتر خلق شاشتياتك
1: دراني خفرتنا كان يا مثلا هناك تين جمتا تجوار بينو تشما ودراني خفرتنا كان انه دراني وان تشما جاي في مرحله هاني اشترط بي والله حرام فرجت كان خوي دراني متى طب افتشتي هاني خوي دراني وتين ناتج عن اهمال معناته تبي از دراني خفرجبكم روجك دروج سيروج از فرجبكم دوها بدود اخوي نماتي اخوي ناتج التهابك اجتراكم لويحة قومايه انه نار افل لويحة انه جراسيم تهنطرين دراني تدمينا فتناشو اجباري حرت بشو او لويحة نزيف شهد كد للسيدة
0: بلي قلك سباس جبوتا وهاتنا تدكتورة هيلين شوكت هي بياسر كفتني جبوتا دخوازم وجارك دن بيروز بل ساعتا تقلك خوش
1: ساعتا وجي قلكي خوش
0: قلك سباس

0: بله گهدارین مش خواکی هر روز دشمن می داد و یا خلکی دم جارک منی تقنی هیه اجا دم جارم یا ایروده اوپن آی او کمپانی اوپن ای ببورینن راجعاندن که با آواه کفرمی خلک امنی تعداد چی بوده افیکایا هشت گهجمارک جوان صورتین که او کسی که چات جی پی تی بکارتینن ورن تحمیل کردن و هر وها ور مشارک کردن بوی سیستم آهانیره اینجا یک چه و تصرف دوان حالات ولوده بکن امیزیده تر ناس بکن به افکاری خوره بر پرسی بشه تقنی در رادیو آرتا ده یونس الهیمس یونس نهاب مرای الستیدیو دما تباش به یونس
1: یه هل استیدا دما تباش به و حمه گهداره
0: تا ایروج مر گوت اگو اف خلال هانی چه بویه و اوپن ایجی را گهان دیه اجا چی ده خواستن جوی کسین کو ویه که بکارتینن امنین هگر ام بحثاوینا بکنش بو تعامله که بوان اف آلاوین ایزا که اصطناعی بکه
1: من اي منصات يعني او اي اداه ذكاء اصطناعي مروب كاربينا نقاط هند بمروب مراعاتها هيك اولا تجاري معلومات خنده معلومات دقيق وكلمات مرور نده صورت خ يعني وقت بيتش نا يعني نفل الاطار العام بنده ابيا بالنهايه ادوات ذكاء اصطناعي وتبيانات خدوان فمحتمل اي لحظه انه اب بياناتي مرو يعني مش خلكير دركف بسر مش خلكير دركف باختراق كرن ادوات الذكاء الصناعي مشكله شلوي جانا انظمه وان بخوا كنترول تتني يعني جانا ادواتي اب الذكاء الصناعي كاردكن جانا احتمال بطريقه كاري ويب من الصاكره تعارض تشبه احتمال بياناتي خلكير درخينا وكف جارا داوي تشبو اد روجاينه ده بخو شركه علانكر شركه علانكر انه بنجي وبسيسورت جمي هات تسريب كرن بشكلك خللك فني بو ودور الشركه جاب ليش وان صورت تراتجي واوب صورت خلك عادي بون فاختار مرو شات جي بي تي تشتغل احتمال مرو صورتي خو بدي وجربي كاش مر في صورت تهاني بظبطين فبيا مشكله بهاي خلك جربه فدبي مرو حذر به جيميناي به شات جي بي تي به كوبيلوت به قبا تبير تبير تبير بشغله معلوماتي خو ايه امني ندي تجاري وايضا صورتي خوني ايه يعني دبي صورتي تد اطار عام دبي يعني تمام
0: دبي بي نهر جاري وترين دقدر كيفه دي صورتي خو بدي شات جي بي تي بوشتا نفسها وينادر خينه ابي اتشقي استشاشو تبي قايني برانيا ماشي ام بي اكيد كن
1: خدا او ترندات درت کفن گله کی یعنی ترندات جارا فرادان ترندک درت کفه وکا فترات داوی انو گله کی خلق صورت خوفت گراندن تصعینات فرادان انو کازه چاوا با یعنی ترندات خوش یعنی مودا خوش بلکی ولو یعنی حباك عالمی چد بله بس به وک مشتر گوت گاوت ت صورت کی بده براتش کی عام به یعنی برا چکی مرون مروبن تجاری مروت شنا نده انه صورت نولو يعني يقولوا شلو اشتر بيجم برا عادي بن يعني صورت عادي بنت مشكلتني دبي حلاني عادي ترندات عاديه مرو كار شات جي بي تي تشيك وكذا مشترقه لوكر انا ك تشكي نورمال بس هاي مروج معلومات مروهبه اي دي دي ادوات الذكاء الاصطناعي
0: او قواعد باراستنا بيانات اي كي وچاوا بددما ولو بكار انينا ادوات اي ذكاء اصطناعي وقرب يعني برنكي قشتي ام بحثاوي بكن الانترنت قشتي كي نوبتني ذكاء اصطناعي ده
1: شخوا واتقالا يكر بحرك چلو يا تطور اعتقني انا كا بهاي مروق لك يج انترنت هبه صراحة يعني روج بروش عالم متطورة وادوات قال لك ترت كيفن والشركات الشركات ايه ذكاء اصطناعي بخوكم قال وان بكن بر منافسه نظن هي جو شركات اوبن اي بي ولا جوجل بي ولا مايكروسوفت بي ولا حتى ديب سيك اي صيني بن الى اخره حريك تخوازن وادوات اخوا بطورين فمشكله وانا ادوات تشاوات كن جانا هجماتها تشدكن بشكلك معاكس يعني جانا تشدكن وقت بيجن بالعاميه اختراق بيانات تشدكن فآخري مهم دتشواب بارسنا خو بك حرف تراكي أم بيني نفترض شات جي بي تي بكارتينا
0: بيتر يعني خلق ويب كارتينا
1: أم بيني نفترض تتيك في شات جي بي تي تحرك دروجة أو محادثات خو كشي جي راجي
0: أبيات شواي
1: قل لك طريقة هنا أول طريقات كاره قوت بخازي يكو يكو تراجي تهار تهار شات جي بي تي فك بيكون نفسه إيميلات بيكارتينا الكلكي خيارات محادثاتنا تلسي نقطة خينا تكاره في محادثة تشاوب كتراجي حذفك ياد كاره هر تيكا في البروفايل خود هندري شات جي بي تي أو صورتي تاني بشوشك إيميلاتات ليخينا وتهار عدادات وتهر داتا يعني هر مكتبات داتا طبعا بانجليزية فمكتبات داتا شدك خيارك تدهي تبي كلير اول شات يعني تكاره حمي محادثاتي وخش اولا شات جي بي تي تبي كربه حياة داوي تقش هراجي وإما في خياره هني اتشتك حار روجك دروج تلقائيا از تيم داويا روجي از كلير اول شات شتك يعني برا ادواتي من مخزن بش جم شركه اوبن اي عمليا قوا دوان محادثات بير دكتبينه شركه اوبن اي وان معلومات قش تخزنين الجمخه وتشتك هي يعني وقت بكودك برمجي هي تبدي شات جي بي تي ويشتر انطباعاتي صرت قش درخينه
0: شكود يونس
1: اسكار بدورا بدبته
0: يونس معنا انا
1: اف كودك هي او اشتر قصر عفو بك اف كودك درباسك شات جي بي تي واشتر دينه انه تي تفكيره تولي اهو ميوله تولي اهتماماتي تاذى اف انطباعاتي هاني قشش كده تينه جوي قاعده بيانات ات الجموي تشيكري هنجي بير تشتغله واشترج اول محادثه حياده ويا محادثه تحليل تحليلاتها بالكامل دك
0: اما يونس منها خلق تبدا بيجن ما او ذكاء اصطناعي معقول حتى لو تحذف بك يجي احتفاظ بينك بوان محادثاتك
1: تحذف بك احتفاظ بينك
0: ابي اكيد يعني
1: اكيد 100% واف تسريب بيانات قاوا تشيدبن تشيردبن ايش بيانات مخزن جموان يعني شركه اوبن اي مستعد بيانات مليارات خلق جمخو بهله وتكلفات بيتر الخو زد بك عمليا قاوا فان بيانات هله تكلفه شركته شمال لأنه خوادمي بيتر تخزينه جمد بيتر به فشركة تجاري جم خناهلة تحذف كر نهائيا درا
0: بري قوم هارن تشتكي دن يونس تتخواص تشكي دن زيدا بك اللي سر تشتنقري داي بشات جي بي تي زي ذكاء اصطناعي
1: خدي أو يعني أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل عام أدبيجم وكوي دنياي تشنبوية كفيدة ناحية إيجابي نابجن انه بلكي نقاط السلبيات ويهبن بس صراحة تطورك برمزنة واف شركاتي حبدو منافستكن بس تبي هاي مروج استعمالها ويهبه بشكل كيباش كاربينة حتى يعني يعني انا كذكاء اصطناعي قاعد رجاكي يعني نايقوتن وجاناس مقارنتنا فواندك ما زناف شات جي بي تي وجيميناي ورجي مخططك كله تعبان دا حردوها مخططك بنابو
0: كيف عن شهاتي بو؟
1: نفس أرقام دانمة ومعادلات رياضي تيتا برز أحمد ودريا صورتك هي يعني نواضح بو حردو بنفسها بياناتها بنفسها أرقامها قش دانمة نفسها رقم دانمة وحتى فكرة أو فكرة شرح دانمة حردوها فتطورك برباشة وحياة برز سهل كري بس أنه بالنهاية دبي وك بيلغس بري دروجا قوت قد بي مرحلة كبه انه الذكاء الاصطناعي بقي حدك انه نبي سيطرة صرحة متشكينك
0: راسته
1: دبي تمو دايم دبي انسان يعني كلمات داوي جربه
0: دوري الذكاء الاصطناعي ونستهر سبتي جمع كارت بيجو والله فان ميزاك نه اضافي واتساب بوي كججمر بحساوانا بقفان روجا تشري زيد بوي الواتساب
1: بخدي احري خوش انه مرو كارا انا كا مفتاح مرور شيكه كلمات مكتب كلمه سر شخور شيكه افياتش في داويه اذا كاب التطبيق تشخور فعلا فرضا بجنيك حاولانت انه اختراق حساب تبكه اختراق كر ويبقي حدك كلمه مرور جيب خاص او كلمه مرور طبقه امان اضافيه يعني طبقات حمايه اضافيه فاف كلمه مرور تكارت بكل بساطه تشخور انا كات المال تشخور دينه تهار سر حسابي خوا تهار تكب عدادات وتكب حساب وتهار مفاتيح المرور وتشخر إنشاء كلمة مرور شيك برا كلمة مرورات يعني أي كلمة مرور بعادي تمشكلة تنية أف كلمة مرور بر مهمة تمام أهمية وقت مشترقوت أي محاولة اختراق حسابي ترتيبو أي مخترق بير فنابة في حال كلمة مرور الظانب
0: ما نبري فتراكي أو رمزة بينجي هبو فرق نابين وانده هي؟
1: فرق نابين وانده هي في كلمة مرور خلاص يعني كلمات ثابتة كس نما كارت تشكيبك وبغير أو كلمة بلجم تهب حياة واسعة بجارك تنفع علينا فبتشكي قلكي باشا طبعا شركة ولود كش بوشة يجبو حالات اختراق كيم بك أفيك وقال ميزات تنجي هي أنا كفرضا مجموعة كده يك رقمها يكيش ترشانت يا يكشتر لي خص وجمت أنا محفوظ به ويشتر أول شيء إشعارك وره وبتتخازم مكالمة فيا فقرين بلكي جهاك اتصال نما وثوقة شهري نابي جمت تني
0: راسته
1: فأولو تنبيه أقدر تكفيتيني بيراتا وش خوات خلقك يدنجي أمي قالة تشكي دمك أنه أنا كا ميزاك نهجي بويه أنه شاوات إدارة تليفونة لا يخبك دريا تليفونات يعني مثلا نوكيتا هي أو كشكاتا هي تي واتساب جير داخلنا وتي اشرافي ليبك
0: ابي برا مين حطيا بيوس
1: ابي بين بين خلاك بقى بحثك الحاله لانه كارت تحكم مكالماتي بك بصورتي بشينا محادثاتي بك مجموعاتي تيكفي فبياجي يعني قال يمكن افي ميزاك نهى قلكي باشا يعني تي جهاز لاوك او كتشك تي ربط بك بجهاز اخر بحيث تحكم بحسابي يجي بك
0: بلي قال لك سباس جبوته افكاري ما يونس الهيم السرفان زانيارين جوت بمره بارفكرن ساعتها قال لك يخش به الفيرجي جهدارين ممدجين داويا خلك اخوني ايروج برنامج راديو زين سباش بوتش كسي حطاني فيكي لي المجهداري ذكر سباش بو افكار من الكنترول هيفا عبد القادر السيدان حسين بوربوم سبا خلك كانوش برنامج راديو زين لهيفيا ويا لقالها افكار من دلدا يوسف حطاني ويشاغي هم بيدنا باخير وخشيده بخاطري.

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: تستقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس منطمنا مشيها.

بلنقاز تريه الزان جيبو حقيق بالتينين دست حزار من لد بويا دفير دا بويا وك من جقر خينان.

عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

أهواء الغام الورود والشعر وجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي يا

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخ شعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا.

شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال اخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا شكولو جبان كدرة ورا ورا ورا ورا ورا صوانكم شكولو جبان كدرة

كتشيز مرم طبق من راكر فرمان وظل شابطين ورم بادي تناتج مرادر مانا وتنهلا بطين كتشيز مرم طبق من راكر فرمان وظل شابطين ورم بادي تناتج مرادر مانا وتنهلا بطين كتشيتا باسكيمن جيكرن مان بمفار أسكور بومدال سر شوبات.

خويا يا قدر تتفر قرانم اجيب خزانم دوري من ايش وجانم لو خويا يا قدر تتفر قرانم اجيب خزانم دوري من ايش وجانم لو خويا يا قدر تتفر قرانم اجيب خزانم دوري من ايش وجانم لو خويا يا

دوران اصحاب بالدم دلم جار دفت مشي تسكرم وقرو جيجا كل بون بارك ندي خشي دمو دوران اصحاب بالدم دلم جار دفت مشي تسكرم وقرو جيجا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم